0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك

قد الأرض وقد السماء، أحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وقف الياس.
12: معك أبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ميفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمع فور. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.
20: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير لجميع مستمعي أغاني صباح الخير للبنان، وصباح الخير لكل اللي عم يسمعونا وين ما كان. اليوم فينا نرحب بكل اللي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم. تحياتنا الكبيرة، تحياتنا الصباحية لكم. صباح المحبة، صباح الأمل، وصباح البدايات الجديدة. أيام عم تركض فينا ركض. اليوم 3/26 أيار 2026.

يمكن كل واحد منا عنده قصة، عنده هم، عنده حلم عم يركض ورا، بس الأكيد أنه كل صباح جديد هو فرصة جديدة لكل واحد منا حتى نرجع نبلش من أول وجديد. رغم كل شيء، رغم الأخبار السيئة يلي نمنا عليها مبارح، خلوا قلبكم مفتوح للنور وخلوكم معنا على أغاني، لأنه هلأ رح نبلش نهارنا نحن وياكم وبس على طريقتنا. رح تترافقوا مثل العادة معي أنا ببرنامج صارت ستة شرب السعادة، ومعنا المخرجة ميلينا. ليلتنا منسلم عليكم، نتمنى لكم يوم حلو، يوم مبارك، يوم مليان نجاحات وأخبار حلوة، وأهم شيء الله يعطيكم الصحة. والبداية مثل العادة بتكون مع الست الكبيرة السيدة فيروز.

0: للأسف يعني بالليل شفنا هالأخبار وهالتهديدات و اللي أطلقتها إسرائيل مبارح بحسب وزير المالية. قال كل مسيرة بتضرب بإسرائيل بقبلها تهديم 10 بنايات ببيروت. والله يساعد أهلنا بالجنوب وببيروت وبالبقاع. يا حرام شو صاير بمشغرة بالبقاع الغربي بالليل، مشغرة هالضيعة اللي عطيت الكبار مثل رياض شرارة الله يرحمه وزكي نصيف والله يطول بعمره جورجيت صايغ وكتار كتار من الفنانين.
1: بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى.
0: 6 شهداء بمشغرة بالليل وجرحى كتار، يعني بحصيلة أولية 11 جريح. النبطية، شو عم بيصير بالنبطية؟ بالدوير بقضاء النبطية 6 غارات ورا بعضهم على ضيعة واحدة، هالضيعة الحلوة اللي اسمها الدوير.
1: بحكي عنك
0: وعن النبطية الفوقة وعلى الشارع الرئيسي وعلى السوق وعلى كل أحياء النبطية.

بدنا تنعد على ياطر، على فرون، على الغندورية، على قعقعية الجسر، على مشغرة كتير بس بالليل وبعد نص ليل، على كفرة، على حريص، على حداثة.

امبارح كل كتار من أهل الضاحية تركوا الضاحية اللي كانوا رجعوا عليها على بيوتهم يلي بعدها صامدة من بعد ما أصدر نتنياهو أوامره قال بيسحق حزب الله.

الوجع ورغم التعب ورغم الدمار يلي عم بيصير ورغم الاعتداءات اللي عم تصير علينا, بس الامل بعده حقيقي ورح نضلنا نحلم بهالبلد انه نشوفه مثل ما نحنا بدنا اياه, مثل ما بنحلم انه يكون. بس الحقيقة اليوم انه بلدنا مجروح, مجروح من الاعتداءات الإسرائيلية, مجروح من الأزمات, مجروح من الشباب يلي عم يتركوا هالبلد عم بيهاجروا, مجروح من الخوف يلي صار ساكن بقلوب كل الناس, كل اللبنانيين. بس رغم كل هالوجع بعده لبنان بلد بيحب الحياة, وبعدنا ورح نضل نركض ورا أحلامنا رغم كل شي عم ينعمل فينا غصب عنا. بعدنا منبلش صباحنا بالست فيروز وهلأ بالعظيم زكي نصيف, وبعدنا منوع كل يوم ومنشرب قهوتنا الصباحية كافيه دو برازيل رغم كل شي. بعد في ناس بتضحك رغم كل شي صار فيها, بعدها بتبلش نهارها ببسمة بضحكة, لأنه بقلب كل لبناني في إيمان كبير إنه هالبلد بيستحق إنه يعيش. بس للأسف في جزء من اللبنانيين بيدمن ثقافة الموت والدم والدمار.

يكون غسان سركيس مريض صاير شيء فيه مريض نفسه قال طالع امبارح يصلي عند مشربه يعمل في شو ناس مريضة بال يدعان مسيرتك كلها ويدعان ما زقفنا لك كل هالوقت في وحدة مريضة دايما بخبركن عنها كنا نستقبلها من زمان كانوا ملفينا تلفزيون الاو تي في وتعرفت عليها اسمها سونيا صباح هي لايف كوتش او شيء عن جد اذا بتقروا لها شو بتكتب على الفيسبوك مريضة نفسية امبارح كاتبة انه الانتصار الثالث جاي دمر البلد وما في بقى جنوب وقال جاي الانتصار من وين بدي يجي يا ست سونيا ما عم بيطلوك على الاو تي في بقى دخلك عم تستعمل السوشيال ميديا لبس سمومك

يا عمي شو هاللبناني العظيم يلي بيحب الحياة. لك رغم كل شيء بحب السفر. كنا بإيطاليا الأسبوع الماضي مثل اليوم كنا بإيطاليا. إيه ميلينا بلشت جولتنا. كيف الأيام تقطع بسرعة بعدنا عم بحكي. طيارة كانت مليانة ما بتقولوا في حرب. رايحين بيصرفوا بيسافروا رايحين عيدوا سانت ريتا بعيدة. شفتوا الفيديو يلي حصد شو بقولوا انتشار واسع على السوشيال ميديا لفنانة لبنانية اسمها أدريانا دياب يلي كانت عم بتغني هالغنية المكسرة الدنيا بإيطاليا تيامو. شفتوا الناس كيف عم مش معقول اللبناني وين ما كان بيزرع الفرح. كانت موجودة بشوارع روما وصارت تغني تيامو وتحول المشهد لاحتفال جماهيري. صارت الناس تتجمع له هيدا اللبناني. وقت اللي غنت أدريانا تيامو هدي سامعينها بيها شوية.

0: هيدا اللبناني اللي بيزرع الفرح وين ما بيكون، ما بيزرع السلاح والقتل والدمار والدم. رحنا من زمن المدفع والمقاومة واللي ما وصلتنا إلا للهلاك، هلأ ما عم نطلب إلا السلام وبس. وبعدنا عم نحلم بالانتصارات على جثث شهدائنا وعلى دماء الأبرياء يلي عم يسقطوا كل يوم. مين عم يسمعنا بالصين؟ ما تكون هي سونيا، ما تكون سونيا اللي حكينا عنها. لا بمزح، سونيا اللي كانت تسمعنا بتشاينا. وين بالصين؟ بجوانزو؟ اليوم قدام مبسوطين، هات لنخصص هيدي المساحة، برجع انتو مستمعينا بلبنان، انتو بالقلب، انتو الأساس، لأنه مبارح إلن حق علينا وعتبانين علينا وتليفوني والعان كل الوقت، لأنه كان واقف الأونلاين. هات لنشوف مين عم يسمعنا برات لبنان، تركولنا مجال بليز، يلي وعيتوا هلأ ودغري بفقسة بتليفونكم تبعتولنا نفس الواتساب كل يوم، ولاحظوا أنه ما عم مرق لكم ياهن، في قسم كبير. عرفت مين مالينا؟ خلونا نترك مجال، يلا رح نبلش نسلم على سونيا بالصين. سونيا شغل أو سياحة أو مقيمة بالصين؟
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: إذا رقمكم لبناني واخدينه معكم هيدا الرقم، بس إذا انترناشنال بتزيدوا 00961 أكيد بتعرفوا. فإذا 00961 71 989 989. جيهان من كندا، جيهان وهاني عم بيقولوا الحمد لله على سلامتكم يا شربل، وإن شاء الله زيارة مقبولة، كنا متابعينكم بإيطاليا، الله يحميكم وينجي لبنان من كل شر، نهاركم مبارك. مرسي جيهان، تحية كبيرة لك بكندا، ونحن بنقول لك ليلك مبارك.
2: قالت بتروح لك مشوار.
0: صباح الخير من الدنمارك سمر، لك تحية كبيرة لك يا سمر. خي طلوا أحبابنا. حسين ياسين عم يسمعنا بميشيغان، تحية كبيرة لخي علي كمان عم يسمعكم بالمملكة العربية السعودية، تحية لك يا حسين ولخيك علي. حسين ياسين يلا، مين عم يسمعنا برات لبنان؟ سمر من الدنمارك عم تقول لي نورتوا لبنان. مرسي سمر، تحية كبيرة لك، انتو نورتوا هوانا. ماتيلدا بصيبس بأبو ظبي بدي يسلم عليك، تحية كبيرة لك. إلي ظاهر بميلبورن بأستراليا، هاي خي مبارح حسينا مثل مقطوعين عن العالم الخارجي.
2: لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير.
0: مشلين عيد من سيدني أستراليا، تحية كبيرة لك، واشتقنا لكم وبرقاشة اشتقت لكم.
2: وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت خليني بالبيت.
0: يلا مين بعد عم يسمعنا أونلاين برات لبنان؟ بس بعتولنا على 00961 71 989 989. وانتو اللي بتسمعونا برات لبنان يلا تركولهم مجال شوي، انتو بالقلب رح نرجع لكم، ما تضيعوني، ما تبعتوا واتسابات هلا بليز. من أجوب، أجوب من أرمينيا عم بيقول لي صباح لبنان، تحية لك يا أجوب. من نيوزيلندا سمر حنبادي من نيوزيلندا عم بيقول لي صباح خير شربول، الحمد لله على سلامتكم، نورتوا لبنان ونورتوا هوا أغاني. مرسي لك يا سرمد بنيوزيلندا بأبعد مطرح بالعالم. عادل من موسكو كمان يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. يلا بعد في حدا من برات لبنان بده يسلم علينا، بعتولنا فويساتو لو ننبسط بأصواتكم. فاز على 00961 71 989 989. يلا بدنا نبلش مع مستمعينا حبايب قلبنا يلي عم يحكونا من لبنان. بس في حدا بعد يحكينا من برات لبنان. زاهي دياب من سيدني أستراليا، بدي وجه لك تحية زاهي.

عيد الغنية بنهديها لكل لبناني بحب هالبلد، بس يلي بحبوا هالبلد، لأنه في ناس لبنانيين بالهوية، هودي لازم تنسحب منهم الهوية. كل حدا وصل لبنان ليلي وصلنا له هلا لازم يقشطوه الهوية. كل مستمع ومستمع عرب عم يسمعونا وبيحبوا لبنان كمان لكم منا كل الاحترام، ننحني قدامكم. من كمان من برات لبنان، يا الله شو مبسوط أجوب بغنيتك يا ميلينا، بغنية سيدي فيروز يعني. وهيك بلشنا نهارنا الساعة 5 الصبح، ساعة فرق نحن وياك مع فنجان قهوة عقبال ما توصل عندكم الكافيه دو برازيل. بس تجي أجوب على لبنان خد معك كافيه دو برازيل. يلا مروان، مروان احذروا من وين عم يحكينا. مروان عم يحكينا وعم يسمعنا من الكونغو، من البرازافيل بالكونغو. أول مرة مروان بتحكينا، لو بعتولنا فويسات لحتى ننبسط بأصواتكم يعني باللبناني رسائل صوتية، بالمكسيكي، بالمكسيكي رسائل صوتية، وبالتركي. مروان عم بقلي بسمعكم دايما، بس هاي أول مرة. من أستراليا، يلا وصلنا شي من أستراليا. أستراليا بس بليز ما عندي اسم. حبيب القلب شربول نحن عم نسمعك دايما ومبسوطين فيك من أستراليا، بس بليز بعطولي الاسم. يلا ناطركم، في فرق في ديليشي 7-8 ثواني على الابليكيشن، بس بعطولي الاسم لحتى أسلم عليكم يلي عم تحكونا من أستراليا. رقم يلي بينتهي ب 600-501.

لكم. يلا 3-2-1 عم يكتبوا. إذا بعد في حدا عم يسمعنا برات لبنان ناطرينكم على 00961 719 9 8 9 9 8 9. وينكم؟ نشوفكم عم تعملوا تايبينج وشوي بيروحوا. بس الاسم رجعوا

0: لبنان تعب كتير من هالأوضاع يلي عايشها، مش يمكن على الأكيد، يمكن اللبنانيين خيب أملهم أكتر من ألف مرة، بس لبنان صدقوني بالقلب. خلص رح سكر عندكم لأنه بتكتبوا بتروحوا وبترجعوا.
1: بونجور بونجور شربل، بونجور مدينة، بونجور كل يسمو فيك شربل. انت قلت حاجة حلوة، لبنان اين البلاد هيني نحبها ونموت عليها، نموت عندي عشق لبنان، شيء غريب. لبنان وشعب اللبناني بجد نحبها، نحبها نموت عليها، كنها والله بلادي. سبحان الله عندي حب غريب في قلبي للبلاد هذا. ربي يحميكم وربي يبارك لكم، وان شاء الله نهار حلو برشا برشا برشا.
0: أحلام ويا أحلام بألمانيا، نحن كمان منحبك برشا برشا برشا. يا بابو كنا يا لا تذكرناك يا أحلام، كنا ناطرين بالترين بدنا نطلع على أسيزي من روما، وكانت في صبية تونسية هيك ضايع ما بتعرف كيف بدها تروح وتجي، ولا وحدة كانت، واجت تحركشت فينا. شو بالتونسي تحركشت؟ وعدنا نحن وياها، وطلعت قعدت معنا بالترين، وشو انبسطوا فيها ميلينا وامها لميلينا لينا. طلعت كمان عايشة بألمانيا، هي أنستازيست حكيمة بنج من تونس، من بن عروس. تذكرناك
2: وشو شربيل بحكيكم السبيد جوزيف معكم، الله يحميكم ويحمي لبنان.
0: جوزيف من السويد، رقم السويد بلا من السويد. شو العائلة؟ ديار بكر لي. تحيه لك جوزيف من السويد. يلا بعد في حدا بدي يحكينا؟ يلا رعد لها العشرة من برات لبنان، لأنه مستمعينا بلبنان بدنا نسمعهم. بعد في حدا من برات لبنان؟ كميل عزوري من فنزويلا، من كاراكاس. ابدا اللي معودين يحكوا الصبح اخر هم عندهم، اذا بقول بس اتركوا بجل لانه بتضيعوا لي الواتسابات، هن زيتون. يلا رح نعد للعشرة، عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة. ولك يا داني، ولك يا داني وين كنت بروما ما حكيتنا؟ داني من روما يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. يلا لحتى ما نزعل حبايب قلبنا رح بلش نسمع أصوات المستمعين.
3: شربول بونجور شربول، يعطيك العافية، اشتقنا لك هالجمعة كلها. بدي وجه تحية بس لصديق الطفولة خي محمد بباري، محمد شومر، وبدي أقول له إن شاء الله بنلتقى كلنا بلبنان هاي السنة
0: إن شاء الله يا
3: بالصيفية رب. يعني بالصيفية إذا الله راضي.
0: رقم لبناني بس بعت لي إنه كمان من ميشيغان عم يحكينا، تحية كبيرة لألك.
4: مرور مينا، كيفكم؟ المياه تمام معكم رواب من الدحلة. أنا هلأ من الدحلة هذه على بيروت، بس كنت أفزكم شي معي من الدحلة.
0: ايه رواد، بس ما بدك تقطش، اللي بدي بعد فويسات بليز يكون فويس واحد.
5: صباح وشربي صباح عبدالله على السلامة، كيف كانت رحلتكم؟

0: لأنه أنا بحس بس بدها تحط أغاني للست فيروز مالينا أهون شي عندها. بتحط هالكيرسر وبتغمض عينيها وين ما بتجي رح تطلع غنية غير شكل للست فيروز. هلأ رح بتسمعك مالينا.
1: قول أول شي صباح الخير، إن شاء الله بكون نهارك حلو لألك ولمالينا ولكل المستمعين معنا يا رب. نحن بوجودكم عم نضحك والله صدقني، هالبرنامج بفرح وبيخلص وبيريح الهموم وكل شيء يا شربول بوجودكم. والله يغليكم بهالهمة يا رب، وما شرب اللي يحميكم ويحمي الإذاعة يا رب. إلي معك
0: تحية لك يا علي. ملينا جربت أموطي الصوت من عندي أنا شوي لأنه كتير ضجي عم يطلع. أحلى عالم، أحلى مستمعين، عيلة صارت ستة. نجمعكم كل يوم نلتقى نحن وياكم على هوا أغاني أغاني.
2: بونجور شابين، بونجور ملينا، الحمد لله على سلامتكم. وأنا مبسوطة أنه أنتم كتير انبسطتوا، أنتم كل اللبنانية اللي كانوا بالرحلة عم تابع أخباركم. هيدا اللبناني يلي بحب الفرح، الحمد لله يعني حلم متحقق انه نحنا نرتاح من صبغة اللي كانت لحقتنا.
0: نهاد بس بدي اتمنى عليك بكل محبة، يعني صار مرق 30 ثانية بعد ما وصلنا لنص الفويس، بكل محبة منرحب فيك وكلامك دايما بفوت على القلب وبتشاركي بشكل يومي معنا. بس بدي اتمنى عليك انه نختصر شوي لنترك مجال للمستمعين، يعني بعد ما وصلنا على ربع الفويس بعده كتير طويل، فمشان تاني مرة نحن بنطلب انه الفويسات تكون ماكسيموم 20-25 ثانية بكل محبة.
2: احنا بلد في ارهاب وفي عنف، يا ريت هيدا الشيء يزول للابد. احنا بلد الفرح والسلام والمحبة والانتسين، بلد الانتسين، بلد وين من وجد اللبناني ببيض وش لبنان، بيحمل معه كل الفكر والتقدم والنجاح، بيمثل لبنان بالرياضة بالفن بالعزف بكل عمرنا. هيك اللبنانية بلد القديسين، نحنا بلد القديسين، ما بنفقد الأمل أبدا.
0: تحية كتير كبيرة لألك، وهلأ قريبا قديس جديد حكينا كتير ومطولا عنه، نحن عرفنا قبل الكل الطباوي الجديد بطريرك لبنان الكبير الياس لحويك. أنا تعينا بالرهبات رايحين على روما، نحن رايحين بالطيارة مع الميدل إيست. الياس عساكر اشتقنا لك من عوكر عبالي شرول. وين في لبناني في حياتي؟

0: موفق ومبارك يا رب. جورج من الحدد.
1: تحية لك يا أبو جورج. أرجع علم إلينا بس في شيء مش مزبوط لأنه كتير ضجة عم يطلع على ديني ضجة كتيرة. ما بعرف إذا المستمعين ما عم تصلون يمكن إيه.
2: صباح الخير شربل ومالينا. شو حلو الصباح لما يكون في أحبة مثلكن، يا أحلى ناس. مهما تشابهت الصباحات بضل صباحكن ما إله مثيل. ندى نبعقلين.
1: ولك يا ندى، شفتوا شو حلو كلام ندى؟ 15 ثانية مختصر مفيد. نحن صباحنا ما إله مثيل بوجودكن أنتم. أنتم يلي بتحلوا صباحنا. كنا مثل البومة بروما بلاكن. يلا بعد هالغنية منجتمع نحن وياكم مادام هالقد في مستمعين وين ما كان، مش بس بلبنان، بكل العالم عم يسمعونا ومنستفيد بهالشهر المريمي، بهاليوم المريمي من هالشهر المبارك. بلش العد العكسي لنهاية هالشهر، نجتمع بوحدة صلاة كلنا سوا نحن وياكم، منقدم نهارنا لأمنا مريم العذراء لحتى تحمينا جميعا وتحميكم. شادي خوري سعد صباحك يا شادي، مرسي عم بقول الحمد لله على السلامة.
3: بونجور شربول، بونجور مالينا، ترقات فاضيك ما فيش حاجة ترقات
1: منيح يا اسحاق، بس ما تشفط على الطريق إذا الطريق فاضي. بونجور شربول ومارين مالينا، نورتوا أغاني أغاني ونورتوا لبنان، مرسي جوسي.

0: سارات تحية كبيرة لكم، حاطين ركوتين بدل الركوة، ركوتين قهوة. إذا عم تزاركوا لنا نحن كمان ركوة، أنا وميلينا عاملين ركوة كافي دو برازيل، بس أنتم ما بعرف إذا قهوتكم بحصارات كافي دو برازيل. بالوجه تحية لأم مارون وأم جون، ومعنا رئيسة ألم محكمة جبيل حني الحويك، حاطين ركوة القهوة وعم بيسمعونا. ولك ألف ألف صحتين، بس إن شاء الله تكون وصلت لعندكم الكافي دو برازيل. إذا ما وصلت لعندكم ما بدي شي، بعتوا واتساب على 76 777 361، هيدا الهوت لاين تبع الكافي دو برازيل، بتقولوا له نحن ساكنين بحصارات، بيقولوا لكم وين أقرب دكانة أو أقرب سوبر ماركت أو ميني ماركت بتبيع كافي دو برازيل. أجاوبوني دغري، وصلت من زمان أحصارات. تحية كبيرة لكم وألف صحتين، وفإذا صار فينا نقلكم كيسكن على الكافي دو برازيل.
1: معا نصلي،
0: جابوا الكافي دو برازيل من عند محلات أنطوان الحويك بحصارات. كل حدا ببيع كافي دو برازيل بدي أعمله دعاية على الهواء، يلا بس ما تكذبوا علي بليز. يلي عنده كافي دو برازيل بدي أعمله دعاية. وبحصارات كمان في بمحلات أبو غانم عندهم كافي دو برازيل، محلات أبو غانم بحصارات. وما تزركوا لنا، وعنا بميروبا عند لافاندا ميني ماركت عندهم كافي دو برازيل قد ما بدكن على أوتوستراد ميروبا.

ناخذ هالوقفة الصغيرة، وقفة صلاة ومحبة وهيك منريح قلبنا نحن وياكم. يا أمنا مريم العذراء، أنت أمنا ورفيقة دربنا، بهالصباح الجديد بنجي لعندك مثل كل يوم، بنحط بين إيديك نهارنا كله، منسلمك تعبنا ومنسلمك فرحنا وخوفنا وأملنا كمان، لأنه رغم كل شيء أملنا ما غاب ولا لحظة. منسلمك بيوتنا، منسلمك ضيعنا، منسلمك جنوبنا وبقعنا وبيروتنا، منسلمك أهلنا وولادنا وكل شخص عم يسمعنا هلأ عبر إذاعة أغاني أغاني. منسلمك مخرجتنا العظيمة يا أم الحنان، كوني حد كل المرضى، كوني حد كل التعبانين، حد كل الحزانة، حد كل الجوعانين، لأنه إيه في ناس جوعانة بهالبلد. قوي كل شخص فقد قوته، عزي كل قلب موجوع، افتحي دروب جديدة لكل إنسان، لكل إنسان ناطر فرج من عند الرب. منسلمك أشغالنا، منسلمك مسؤولياتنا وأحلامنا الصغيرة والكبيرة، رافعي كل خطواتنا اليوم، كل أشغالنا، وخلي السلام يسبقنا والمحبة ترافقنا وين ما رحنا اليوم. يا مريم كوني معنا بهالنهار، ضوي عتمتنا، خبينا تحت توبك، خلي نعمة الرب تضل ساكنة بقلوبنا دايماً.

قلت أنا الأسبوع الماضي للي قبله قبل ما نسافر مرقنا هذه الترنيمة لأول مرة، أكيد هي للمونسينيور منصور لبكي بدي حيه، وقلت أنه حدا عم بيرتله، هو لاعب بمنتخب لبنان بالفوليبول، مين بيعرف مين عم بيرتله؟

الترنيمة للمونسيور منصور اللبكي. قديش في مرنمين بيرتلوها. انتهتوا عنكي لاعب منتخب لبنان بالفولي بول ونجم فريق نات بول بوعقل، تحية كثير كبيرة له. عن جد أنا ما بعرفه لبول، شفتها على السوشيال ميديا، أخذناها أنا وميلينا مرقناها وشو مزوق. اتصل في بول وشكرنا لأنه مرق ترتيلته على الهواء. تحية لك بول بوعقل، لاعب منتخب لبنان بالفولي بول وبي بفريق نات، نجم فريق نات. انت شو اذا المونسيور لبكي واعي بدكم نزعجوا واعي للمونسيور لبكي؟ مش معقول هالترنيم سكر لي.

0: شودتي.
1: بونجور شربيل، كيفك؟ ماشي الحال؟ يعطيك العافية انت ومالينا.
2: شكرا.
1: كل يوم بيكون صباحنا حلو بوجودكم. إذا في مجال نسمع ترتيل خبز وخبر ومي.
2: لا لا لا لا نزعت. ولغيري رح احط ترتيلي وحده بالبرنامج لانه منا صوت المحبه. بدي اوجه تحيه لاذاعه صوت المحبه ولمديره بير شرب الجعجع يلي احتفلوا ب 42 سنه على تاسيس الاذاعه.

0: فاز للاعب منتخب لبنان بالفولي بول ومنتخب وفريق نات بول بوعقل يلي عم برتل هالترتيله.
1: بونجور بونجور بونجور شربولا بونجور مالينا، كيفكن اليوم؟ اثنيناتكن مناح؟
0: والله مناح. هلا صرنا
1: اذا ما بسمعكن ما بيفتح نهاري اليوم يا شربول.
0: لك فكرتها شيف باولا طلعت لينا برجيلة، شيف باولا اللي حكيتني امبارح طالع على الهايكينج على ميروبا الاحد. يلا اولنا الراديو، صلاة مقبولة، العذرة تحميكم والرب يرفقكم بكل شيء رح تعملوا اليوم ويبارك كل

0: يلا مين عم يشرب كافيه دو برازيل؟ شربل صادر كل يوم كل يوم كل يوم تبعت لي صباحه شربل صادر بدك تخبرني شي يلا ناطرك ما فيك كل يوم من اول ما شارك معنا شربل صادر ببعت لي كل يوم صباحه شربل صادر يلا ناطرك شربول بدك تبعت لي شي
1: بونجور شربل ومالينا ان شاء الله نهاركم يكون مبارك يا رب
0: شكرا سوزي مجدلاني مش هم انعزبك تبعت فويسات وتمحي تبعت فويسات وتمحي بس نبلش ناخد اشي مشاركات على الهواء شارك وبعد مش اول ما اقول بونجور بتبعت لي مشان هيك عم انعزبك كل يوم
2: صباح الخير منينا بونجور لكن والله نورتوا يا منينا وشربين عن جد
0: ميرسي للوسي
2: وايه والله يا شربين الدمار يعني من الدين الزهراني وطلع شي بكي شو دي خبرك يلا يسعد صباحكم اطحن بارك للجميع ونحكي بعد الأعياد على الأرض مش زلين من دار السين
0: يلا راح إلي فرس بلكي أنا مش مفرس بكرة مثلا فرس عنا إلي صباح شربون ومالينا نهاركم مبارك مرسي مالينا على هالترتيل الحلوة بحبها كتير لعضلة تحميكم أم ميشيل مدام يمنى يسعد صباحك الفنان ميشيل خوري
3: ايه شربولي حبيبي كيفك ان شاء الله بخير حبيبي تحياتي لكم صحيح احنا بعاد عن لبنان بس لبنان موجود بقلبنا على طول
0: لك يا حبيب القلب عم تسمعنا باستراليا بس قلنا اسمك لحتى نسلم عليك باسمك
4: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989
0: فإذا المشاركة بس حتى الأصدقاء قبل البعاد اللي بدي يشارك بس على هيدا الرقم يلي حطته مالينا 71 989 989
5: صباح الخير ربنا يحميكم ضلكم منورين صباحكم
0: شكرا شكرا اعتذر يعني هلا عم ببين عندي ما بعرف اذا كان عندي مشكل بالانترنت في كتير كاتبين اللي كانوا انه بول وعائل يلي عم برد الوقت اللي سالت السؤال بعتذر منكم ووجه لكم تحيه يعني صار مبين عندي ثلاث اشخاص قالين بعينه كمان ان شاء الله صباحك بيكون حلو اليوم ونهاري كله جواتك وهيدا ميشيل خوري هيدا حكي واخيرا وصلنا اسمه لصديقنا من استراليا هلال العلي تحية كبيرة لك يا هلال قال بدي أهلكوا لهلال أخي شي بطل يسمعنا وين عم تسمعنا بأستراليا هلال وين بملبورن بسيدني بكوينزلاند بأديلايد بكامبرا وإحساسك خبيت شو صار لك ما قلت وإحساسك خبيت هلا بقلي لك فك عني شو تحقيق عم تعمل معي تحية لكل المغرومين خسرت يا قلبي خسرت ويلي هلا نازلين على شغل مع بعضهم وكتار من سيدني هلال العلي عم يسمعنا بسيدني أستراليا وين عم تسمعنا بأي منطقة بسيدني هلا رح يقلي فك حل كل اثنين هيك نازلين بتعرفوا انه اوقات بتبلش كيف ببلش الحب من ماريلاند بسيدني استراليا حلوة كتير هالمنطقة ليك يا هلال قد رقم السجل قال هو الحب كيف ببلش اوقات ببلش بالشغل بيكونوا اثنين بيشتغلوا مع بعضهم بيتعودوا على بعضهم او بيكونوا كل يوم بينزلوا مع بعضهم على الشغل بالأخص معلمات المدارس والأساتذة بحس أنه كتير بينغرموا ببعضهم شفتوا عم فرق بيكم الله يا وائل كوري شفتوا عم فرق بيكم لحكيتوا لحكيتوا بس ضلوا يتطلع فيه قبل قال لي هلال علي أحسن ما تسألني الأسئلة رح أعطيك إياها من الآخر أنا من عكار أصلي من لبنان سجلة 9 بس من اي ضايع من عكار عكار كبيرة
6: بجرب ما
0: الكوري شو بده يعمل باثنين آب بالفورم دو بيروت؟ لك يا طارق أبو جودة اشتقنا له كثير، الملحن طارق أبو جودة، بعد غيبة طويلة كانوا مشكلين ثنائي كثير حلوين مع بعضهم هو وائل الكوري، ورجعوا بهيدا العمل الرائع.

0: مرة بسمع بهذه الضيعة. شو اسمها؟ هتلا كارمن محفوظ، تحية كبيرة لك.
1: بونجور شربال، كيفك؟ إن شاء الله يكون نهارك حلو يا رب. أنا بحب وجه تحية لمختار حصارات ياس لحويك، ويعطيك ألف عافية. بونجور
0: تحية لألك وللمختار كمان كارمن.
2: لا حكاني ولا حكايته، شفته عارف ربيته.
3: هاي شرب اليومينينا، نورت لبنان الحمد لله على السلامة. بس حبيت صبح عليكم، معك سمر من الدنمارك.
0: لك يا سمر تحية كبيرة لك، شو هالصوت الحلو.

0: صحة في شي طارئ؟
1: شربين انت اي فريق من مونديال الاوروبي او دولي؟
0: والله انا مع المنتخب، سألتني مبارح قلت لك انا مع المنتخب اللبناني، بدي ضل صلي له لحتى يوصل.

0: الخير مالينا وشربيل، الحمد لله على سلامتكم، يومكم مبارك، وتحية صادقة من أم هادي من المزرعة.
1: لك أم هادي تحية كبيرة لك، ومبروك على الكادور بحتي من عند تارجت فود مع ميراي، لأنه بعتت لي اسمك بس كنت مسافر. هيدا الرقم قديه صار؟ يلا قرب المونديال، إن شاء الله يتركوا لنا مجال نحضر المونديال بلبنان. عبولوا إنه السنة رح بكون هالدورة رح بتكون الأكبر بتاريخ المونديال، بتاريخ كأس العالم، لأنه لأول مرة رح بيشارك بالمونديال 48 منتخب، هو كان قبل يشارك 32 منتخب، هالمرة 48 منتخب. مبدئيا بفتكر اذا مش غلطان ب 11 حزيران.
2: صباح الخير شربيل، صباح الخير ميناي، نهاركم حلو ان شاء الله، صباح الخير لكل المستمعين، معكم سامي من الضاحي.
1: يا هيدا المونسيور لبكي لنرد عليه. الو
3: بونجور،
1: المجد لله مونسيور، كيفك
3: حبيبي؟ انت كيفك؟
1: شو اخبارك المونسيور منصور لبكي؟ تحيه كبيره لك
3: حبيبي. انت
1: اشتقنا لك، سوري دقيت لك الساعه 6 بس كانت ميلينا مخرجتنا العظيمه مرقه ترنيمه يا مريم ويا نايا الحان السما، مرقتها بصوت، مرقتها مش بصوتك. قديش في مرنمين واشخاص برتلوا هالترنيمه بصوت شخص بيلعب بمنتخب لبنان بالفولي بول وبفريق اقنات، نات عرفتها وين بالشمال، اسمه أيه. بول بوعقل، يعني قديش حلو هيك حدا
3: قدر الله حط الحب.
1: نعم،
3: وغير كلمة كمان
1: شو الكلمة اللي غيرها بالترنيمة؟
3: عشان الله حط الحب.
1: انت بتتابع مونسينيور او هن قايلين لك قبل او وصلت لك مونسينيور لبكي يا مريم ويا نايا الحان السماء؟ قدي عمرها الترنيمة بتتذكر؟ 25.
3: ايه
1: مش معقول شو هالترنيمة اللي بتفوت هيك بتنخر بالقلب جوا. انا ما بدي اطول عليك، اول شيء الصوت مش كتير واضح، بدي اقول لك بتمنى لك يوم مبارك ويوم حلو، وان شاء الله قريبا منشوفك.
3: ميرسي حبيب قلبي، ميرسي.
1: عم تحضر لنا ترانيم جديدة؟
3: ايه اكيد.
1: عم تحضر لنا شيء هيك من كعب الدست للطوباوي الجديد البطريرك الدويهي؟ عفوا لحويك.
3: امبارح عملت له صلاة تبعه.
1: لحنتها؟
3: ايه لحنتها، ببعث لك اياها بالفرنسية والعربي.
1: وسجلتها يعني بصوتك؟
3: سجلتها بدون موسيقى هيك
1: دغري. يلا دغري ابعث لنا اياها مونسينيور لمرة على الهواء.
3: هلا
1: طبعا. كنا موجودين بروما وعرفنا قبل ما يزفوا هذا الخبر، لانه التقينا نحن رايحين بالطياره بالرئيس العام لجمعيه راهبات
3: وصلت لي الصلاه، بتعرف زبطت حطيت كم كلمه زياده وبس يطلع اللحن، يعني
1: يلا
3: اللحن على الترياني مثل ما هو.
1: ناطرينا لحتى تسجلها، ناطرينا لحتى تسجلها، واذا فيك تبعث لنا اياها شو بسموها بدون موسيقى، كابيلا؟
3: أكابيلا.
1: أكابيلا. أنا بدي لك
3: مثل ما كانوا يقولوا يومتها، مثل ما يقولوها بالرعاية،
1: نعم.
3: بتقول صلاتك معنا بدون موسيقى، بتقول هاي صلاته على لحن سرياني.
1: تحية لك مونسينيور منصور لبكي، يلا ناطرين تبعت لنا إياها.
3: هلا
1: تبعت. أوكي، على رقم الثاني مش على رقم الإذاعة. أوكي؟ ميرسي لك.
3: مش هيدا هو؟
1: إذا بدك هيدا أو الرقم الثاني مش مشكل، ما بأثر. أوكي؟
3: بعد لك
1: على رقمك انت، يعني صحيح. بس لك مونسينيور لبكي ونتمنى لك يوم مبارك. باي باي.
3: لأمرك.
1: باي باي.
4: يا قوتي وحديقتي وسعادتي يا
1: مريم. لما كان الاتصال كتير واضح.

المونديال مثل ما كنا عم بقول رح بيصير ب 16 حزيران وتقريبا المباراة النهائية رح بتكون ليلة عيد مارليس ب 19 تموز ورح بتصير بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أكيد سألني إسحاق وأنا ما عم أقول على هو بس أنا أكيد بدي شجع فريق ميلينا البرازيل. أنا أصلا قبل ما أتعرف على ميلينا وقت لي خسروا السبع أهداف كنت مع البرازيل وبعدني

تحية لكل اللي بيسمعونا بكل السفرات، انتوا رايحين بالشغل الصبح على اشغالكم، كل اللي بيسمعونا وبيلتقى فيكم دايما، ما رح اقول اسمائكم تبع احرجكم، كمان بالمراكز TLS وكل المراكز اللي بتأمنوا لنا هالخدمات الحلوة كتير اللي بتخلونا نسافر. تحية كبيرة لكم، بعرف انه عم تسمعونا بهالوقت، خصوصا بالسفارة البرازيلية سي جان ومدام جيرالدين، تحية كتير كبيرة لكم.

0: 56 دقيقة، يعني 7-4 دقايق بحسب توقيت مدينة بيروت. ومثل ما شفتوا اليوم أخذنا نموذج، سمعنا نموذج من المستمعين اللي بيسمعونا برات لبنان، يعني الوقت عندكم مختلف تماما. صح صح صح، ناس سهرانة، ناس بعد الظهر، ناس هلأ بعد نص ليل عندهم، ناس مثلنا الوقت صباحي. هيدا أول مرة بتاريخ المونديال تعرفوا أنه ثلاث دول بينظموا المونديال. المباراة الافتتاحية رح بتكون بالمكسيك، بالمكسيك سيتي، والنهائي مبدئيا رح بيصير بنيويورك بنيو تشيرسي.
1: صباح الخير بيل، صباح الخير ميلا، نهاركم مبارك. بالنسبة للمنتخبات 48 منتخب مش 42.
0: ايه 48، قلت 48، قلت انه هاي لأول مرة بدل 32. جان دارك تحية كبيرة لك، يلا بسط فادي عون، بس قلت مع البرازيل انت لازم تكون مع استراليا يا فادي. ليس فرح كمان يسعد صراحك.

0: عندكم المدارس بعدهم مفرصين؟ في شي تلميذ مدرسة عم يسمعنا؟ خبرونا. مقطوع حصن هالتلاميذ من مبارح. تعرفوا قديش بعيد قديه بعيد رقم مؤسسة الأزة للمعدات؟ وأقل نهار 3-4 أشخاص. هيدا النهار القليل 3-4 أشخاص بيحكون على رقمي على 03-777-9-6-9. شربول فيك تبعت لنا رقم مؤسسة الأزة للمعدات. يلا سجلوا، رح أقول رقم مؤسسة الأزة للمعدات قبل ما مر العرض. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. فإذا 03-386-322 إلا ما تعوزوا شي من عندهم خلوا الرقم بتليفونكم. هذيك اليوم بدي ولك مسكة لبوابة المدخل البناية عنا، مسكة حديد. قلت لي مالينا الأزة؟ قلت لها لا مش معقول، شو ببيع مسكات حديد؟ تلفنت لهم قالوا لي نحن اللي عنا مسكات وكل الانواع وكل القياسات وكل الموديلات.
1: بونجور شربيل، بونجور ميراي. اليوم عنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. انيت سبراي بويا برش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الالوان ب$1.
0: بدولار واحد. فاذا حيلا انينة سبراي عند مؤسسة الأزة للمعدات. موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية، على جاليري الاتحاد، على اوتوسات سن الفيل، وعلى الدورة حد مستشفى مار يوسف. مين بيعرف قديه دفعت حق مسكة الحديد عند مؤسسة الأزة للمعدات هيك مشدولة مثل الفيرفورجي؟ مين بيعرف؟ توقعوا قديه دفعت حق مسكة الحديد؟ مين بيعرف؟ بوابة الحديد الكبيرة، يعني مدخل البناية الرئيسية. يلا مين بيعرف؟ عطولي على 71-989-989. قديه بتتوقعوا دفعت حقها؟ بونجور شربول، الحمد لله على السلامة. والله بنتي إلى أسبوع بتسأل بتقلي وين وشرب المنو على الإزاعة. عبود من ألمانيا. ليه ما قلت لها يا عبود إنه كان بإيطاليا بعيد سانت ريتا؟ يلا هات لنشوف. أم تاليا بتقلي $7. غلط. شيف لوران معلوف بيقلي دفعت حقها $7. غلط. جورج بيقلي دفعت حقها $15. ولو $15 شو من الذهب؟ أديل بتقلي دفعت حقها $5. أديل سعيد. فادي عون بيقلي دولار. لا ولو شو فاتح $1 الأزة. فؤاد بيقلي دفعت حقها $3. نشار بيقلي دفعت $5. ليلى بتقلي دفعت حقها $2.5. غلط، كله غلط. ألام بيقلي دفعت حقها $3.5. $10 مين؟ جورج. ما عم لحق لكم كلكم.
2: بونجور شربيل وميلينا، نحن اليوم والخميس والجمعة عنا مدرسة بس مفصر سين يومين تنين والأربعة
0: تنين صار ورا ظهر.
3: نحن منقول
4: $2.
0: دولار غلط.
5: مع التيو أنا عندي مدرسة اليوم وما بقى عندي مدرسة غير نهار بهالجمعة. بونجورني
0: بس بدك تضل تسمعنا. رقم بينتهي ب جوزيف. جوزيف لحد شو العيلة؟ جوزيف مظبوط الجواب بس ما رح أقول على الهواء. $4. $9 غلط. كمان جوسي غلط. $4. مروان من علي مظبوط.
6: بونجور شربول وملينا، الحمد لله على السلامة وزيارة مقبولة، وإن شاء الله بتكون أيام اللي جاية خير عليكم وعلى لبنان يا رب وعلينا. وميرسي على تضوية الشمعة بسانت ريتا، نهاركم مبارك.
0: تحية لك هدلة. بيروح كابورينا لوين لك سمعة.
3: صباح الخير. صباحه كيفك منيح؟ أنا بقولش $3.
0: $3 غلط. بلشت تبين الأجوبة الصحيحة. هلال من سيدني أستراليا عم بيقول لي برافو. قال لي أعطاك إياها ببلاش. ما أخذ حقه. ما بعرف قد إيه حقه. وصل الساعة 7:07. تحية لكل اللي عم يسمعونا، لكل اللي بلشوا معنا من الستة، ولكل اللي هلأ فتحوا الراديو. بس اتأخرتوا كتير.

0: الملف الأمني عن جد أي متى بدنا نخلص من هالحرب يلي انفرضت علينا وما حدا راضي فيها. تحية لكل أهلنا بالجنوب يعني ما فينا نقول بقى الصامدين إلا بينعدوا الضيع اللي صامدين فيهم. تحية لكل حدا ترك بيته من الجنوب من البقاع ومبارح بالليل كمان رجعوا أهلنا بالضاحية الجنوبية كتار فلوا من بيوتهم ضاحية الجنوبية لبيروت. غارات وتصعيد وتهديدات وإنذارات بالإخلاق وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لا وين واصلين ما منعرف. كل الأنظار على المواقف اللبنانية الرسمية وعلى المفاوضات. أقولكم رح تعطي نتيجة.
1: ألف سلام عليه بدي بغلص خفين وبقى
0: هودي كلهم بميل وأكيد هودي أساس لأنه أمننا شغلة أساسية بس معيشة المواطن هالتحديات اللي عم بعيشها اللبناني وهالضغوطات الاقتصادية الكبيرة أنه بفتكر صار بدها شيء انفراجات واسعة شيء انفراجات بتخفف عن الناس التعبانة يلي يمكن ما معها تروح على السوبر ماركت وتجيب أغراض. الغلا عم يكلنا غلا فاحش. وعلى سيرة ضيعنا الصامدة بالجنوب بدي أدعيكم لحتى نشجع هالرسيتال الرائع يلي رح بيصير الجمعة 12 حزيران برعاية المطران يوحنا رفيق الورشة وأكيد بتغطية من أغاني رعاية مرفوقة بغدير بتنظم رسيتال بشاتور ويس بشنانعير بعنوان للوطن. بيحيي رسيتال الفرسان الأربعة دكتورة المرنمة غادة شبير المرنمة كارين جعجع وبمشاركة الشاعر نزار فرانسيس والإعلامي ماجد بوهدير. فأذن الجمعة 12 حزيران بشاتور ويس بشنانعير بيعود ريع هالرسيتال لدعم العائلات الصامدة بالجنوب. تحية لرعية مرفوقة على هالمبادرة الرائعة. تحية لبير جوزيف سلوم وكل القيمين على هالعمل. فإذن إذا بدكم تشجعوا هالضيع الصامدة بالجنوب شاركوا بهالرسيتال الكبير بشاتور ويس بشنانعير. الحجز بيصير من خلال تيكتينج بوكس أوفيس. هاشم يسعد صباحك.
2: انا اسمي جول. نحن رايحين على المدرسة مع فريدي. نحن رايحين على المدرسة. مدرستنا اسمها أنطونا. مدرستنا برازيل.
0: تحية كبيرة لكم وسلموا لي على البابا. وين التلاميذ طلوا
2: مجوز شربين. انا إلي لحود رايح على القطر.
0: انت إلي ناجي لحود تعرفها لأوليفيا وأيانا بالقطر بتعلمك السيدة فيفيان. وينه سام ما عم يحكينا؟ ماما ريمي بتسلم عليك يا ميلينا. مختار بع كفرة سيبا بركاتي. صد صباحك
3: كأحلى صباح مع المميز شربول أقوى مخرج ميلينا. ولا يا شربول أول شيء الحمد لله على رجعتكم بالسلامة وإن شاء الله تكون زيارة مقبولة. تاني شيء شربول بس بدول العالم النازلين على المتن السريع
0: خير
3: في ربيد قالب على كوع يعني بتفاجئوا فيه ومطرح بيجوا مسرعين يعني من الصحبة فينتبهوا العالم النازلين على المتن السريع. حبها كتير يا شربول بول معك.
0: تحية لك بول بول أسمر نازل من الدوار وعم يسمعنا. أصواتكم عم نسمعها لل 71 9 8 9 9 8 9. افصلت 77 دقايق يعني فتح فلافل أبو أندري لكل اللي ظاهرين من بيتهم وما لحقوا يعملوا ساندويش أو هيك يتروقوا ياخدوا ترويقة زغطورة لأنه الترويقة كتير مهمة. يلا حولوا أو على جبال أو على جونية. تعرفوا الفرع القديم بجونية رجع فتح فلافل أبو أندري بطلعة زوق مصبح على اليمين بأنت الياس. هيك ساندويش فلافل صغير ما بيشكي من شي مع شوية كبيس وطراطور زيادة. مش معقول شو هالفلافل أبو أندري.
4: صباح الخير بالكيفك ماشي الحال الحمد لله على السلامة. أول شيء
0: متأولين أول شيء رح نرجع نروح
4: والله يا زلمة شرب الحرف ما بعرف كيف بتخلص يا خيي والله العظيم. امبارح مرقين ولاد عم أولاد خالي اثنين هم إخوة يعني على الخردل استهدفوا ربي دولعت سيارتهم يعني والله العظيم شباب من حسبي ما في إذا سمعت فيه.
0: إيه أكيد وشفت.
4: الله يرحمه ويرحم جميع. في ناس أبرياء ما زنبا يعني بهذه الحرب وفي ناس بعد الحرب.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم. شفت كيف أهل المنطقة عم يستقبلوا جسامينهم هالشابين اللي راحوا بحسبي الله يرحمهم. شو ذنبهم هودي مرقين بسيارتهم. على سيرة عبالون الحمد لله على السلامة رح نرجع نروح. تعرفوا يعني تعبنا من نقول انه بعد في مطرح بسفراتنا المحضرين وبعد في مطرحين. نحن السفرات كلها خلصت بس في مدام ان شاء الله تكون عم تسمعنا صار معهم ظروف صحية عقولة. هن خمس اشخاص عائلة بسفرة بورتغال صار عندهم ظروف بس اكيد بدهم يدفعوا البنالتي لانهم حجزوا التذاكر باسمهم. قبل كنا عم نعمل تسهيلات كبيرة مع الناس ومع المستمعين بس انه هلأ بلش العد العكسي و 80% من الأشخاص المسافرين معنا أخذوا الفيز على البرتغال من السفارة الإسبانية. هلأ صار عنا إمكانية لخمس أشخاص إذا حدا حبي بيروح معنا بثلاثين تموز يعني فيكم تدفعون مثل ما بدكم يعني عندكم مجال من هلأ لوقت السفرة. احكوني بعتولي واتساب على 03-777-9969. بضحكوني أنا اللي بيصيروا يعطوا أعذار. أنا قلت لكم أنه دايما كل رحلة بنعملها ناس بيوجع بطنها وناس بتموت ستهم بموتوا ستهم شي 20 مرة وناس بيعملوا عمليات وناس بيكسروا إجريهم بس هيدا المرة بلش الجد لأنه بلشنا نتعب وحضرنا ملفات نحن وإيمانويل ترافل قدموا على السفارة الإسبانية وكتار أخذوا الفيز وسفرتنا بثلاثين تموز. فإذا عندنا إمكانية لخمس أشخاص لأنه في عائلة مثل ما هي صار معهم على قولهم وضع صحي. إذا حدا بده يروح معنا صار في مطارح نحن عندنا بويتينج ليست يعني رح نتصل فيهم بس إذا حدا عم يسمعنا وبهمه فإذا في إمكانية لخمس أشخاص على البرتغال وإسبانيا. إسبانيا بس رح أفوت حد مدينة بورتو المدينة السياحية الوجهة السياحية المهمة كتير بالبرتغال. رح أفوت على إسبانيا على سان جاك دو كومبوستيل. إذا حبين بعتولي واتساب على 03-777-9969 يلي قادر بتقصطون بهالشهرين من هلأ لوقت السفرة مع أنه اللي رايحين معنا عم بقصته من تشرين الأول. فإذن على 03-777-9969 ما تعطوا لهم الفياز كتير هينين وشو حلو أنه اللي رايحين معنا أخذوا فياز على 3 أشهر مالتيبل يعني مش لسفرة واحدة فيكم تسافروا قد ما بدكم يعني لازم ننظم لكم شي رحلات تانية بهالفيزا. إذا بعتولي واتساب على 03-777-9969 في سوربريز كتير كبيرة لكل المسافرين معنا بس ما رح قلن هلا. كل اللي رايحين معنا على البرتغال سيربريز كتير كبيرة. بدل كنا على اساس رايحين بورتوغال واسبانيا، هلا في دولة تالتة بس ما رح نقولها. سيربريز. بدي أقول لكم كلفة السفرة، يعني تصوروا كان في شخص حكينا من فترة بيعرفك أدال، أدال سعيد بيعرفك من عائلتك، كان بده يروح معنا، كان في إمكانية نقدر نشتري بعد تذكرتين. تعرفوا قديه نحن يلي رايحين معنا دافعين مع الأسيورانس $695 حق تذكرة الطيران؟ قبل ما سافر كانت وصلت للـ1400. يعني يلي بده يسافر معنا على سعر تذكرة الطيران $695 مع الأسيورانس. فإذن عم قول إنه صار عنا إمكانية لخمس أشخاص. إذا حابين تكونوا معنا بعطولي واتساب على 03-777-969. وأنا بعد البرنامج ببعتلكم كل التفاصيل، ما بدأ شيء، تحضروا وراءكم كتير سهلة. مشكورين كل الستاف بإيمانويل ترافل بجبال يلي هلكناهن. ولع تليفوني هالقد، في ناس محمسة وبتحب تسافر. فإذن على 03-777-969 لكل اللي عم بفتش على سفرة بهالصيفية على يوروب، رايحين على البرتغال وعلى إسبانيا. ناطرينكم.
5: هاي شربل ومالينا، نحن اشتقنا لكم كتير.
2: الحمد لله السلام، ونحن نحبكم كتير. بونجورني.
0: مرسي، تحية كبيرة لكم. عندكم شي بيشون او شي كانيش او شي كلب زغطور او كبير؟ انا بنقص عن جد من يلي بيربوا كلاب كبار، هالكلاب اللي بتخوف في البيت. يلا جاوبوني، عندكم شي كلب؟ بدي لكم من وين جيبوا له اكل.

0: يس عندهم لكل اللي عندهم كلاب وبسينات دغري توجهوا عند طانوس تريدينج او فوتوا على الويب سايت هلا على ال www.ntanostrading.com بس اكتبوا حطوا البرومو كود اغاني 15 اغاني 15 واطلبوا من عندهم وشوفوا قد ايه عندهم تشكيله كبيره اكثر من 150 طن من اكبر المصانع باوروبا استوردوهم اكل للبسينات والكلاب دراي فود وويت فود وفي كيس صغيرة وأحجام كبيرة وأوزان كبيرة ببلشوا من 2 كيلو لل 20 كيلو كمان عندهم على باتيه للكلاب كتير مرتبين من ليتوانيا يلا ساندرا حداد عم تقلي عندها بسينات من وين عم تجيبي لهم هذا البحص يلي بتحطيه تحتهم ليقضوا حاجاتهم وعد كون عم جيبيه من جنينة أو حد النهر أوعى ما بيسوى هودي من عند طانوس تريدينج محطوطين بكياس ستيريل مطهرين ونكرمال بسينات مبنى أيام لو غبتي حنوني ما تنسوا بس تتسوقوا من عند طانوس تريدينج فإذا على الويب سايت تكتبوا أغاني 15 يعني غير أنه تاخدوا الاغراض بسعر الجملة كمان بيطلع لكم ديسكاونت حسم 15% فيكم كمان تتسوقوا من خلال الواتساب 03-929-8283
1: أنا عندي نوعين من الكلاب واحدة بيضة بالشوم والثاني هو شوي ميكس يعني بالشوم ما تكون شوي
0: واو واو واو فيك تبعتي لي صورة البيضة اللي لونها أبيض فإذا رقم طانوس تريدينج فيكم تطلبوا من خلال الواتساب 03-929-8283 ايه اكيد شربول رح بعت لك اللي بدي فرجيك من هنا صورة الكلبة تبعيتا يلا من وين بدي عم تجيبي لهم اكل طلبي لهم من عند طانوس تريدينج
2: العمر ماشي على الفاضي بدونك
0: قلينا حدا عم يطلب منك اذا بيقدروا قال ما بدون يزعجوك يمين إذا أنت طالع عبالك سمعون إليسا ومروان خوري سلم لي عليه بدونك بدونك خليل من العزرة من فتح كسروان تحية كبيرة لك
3: صباح الخير شربيل الحمد لله على السلامة إن شاء الله تكونوا انبسطتوا برحلتكم وإن شاء الله يا رب بدخلك قريبا منقول الحمد لله على سلامتنا نحن جميعا هون بلبنان
0: إن شاء الله يا رب
3: ويرجع لبنان مثل ما بنحلم ومثل ما بنتمنى واليوم وقفة عرفة وعيدنا العيد جاي عنا فإن شاء الله بينعاد عليكم وعلينا بالصحة والسلامة ونرجع نتلاقى بهالبلد بغير وضع بوضع كله امان واستقرار يا رب
0: ولك يا ست سناء تحيه كبيره لك وميرسي على الكلام الحلو وينعاد عليكم مسبقا وعلى كل المستمعين مش الليله بسموها ليله القدر صلحولي بدي عيد كل اخواننا الدروز كل اخواننا المسلمين وكل اللبنانيين وكل العرب اللي عم يسمعونا بكره ما رح نكون معكم على الهواء رح نغيب بس بكره بدينا في اطلب منك طلب انا بعبي بالفويسات بس بالامل فيك تحطي لي فنجان قهوه
4: هاي شربل كيفكم بكره عيد ميلاد خيي عيسى فاذا فيكم تقولوا له هابي بيرثدي
0: هابي بيرثدي وعقبال المية سنه يلا فإذا صار في إمكانية بسفرة بورتغال بثلاثين تموز وفي مثل ما قلنا مفاجأة كتير كبيرة بلد ثالث رح بتزوروه ما كان بالحسبان مثل ما بقوله وعلى سعر التيكت مثل ما كان قبل الحرب قبل حرب إسناد إيران حابين تكونوا معنا بعتولي واتساب على 03-777-969 صفرة من العمر أبوانس غايب كيف القاهرة شو جايب لنا معك من القاهرة
5: شاكبيل أنا اسمي ميشيل شارك عندي أنا 6 كلاب كلهم بيشوفي منهم جاك راسل
6: يخزى العين يخزى العين ست كلاب كيف عم بتلحقوا لهم أكل؟ نصيحة قولي قولوا للماما والبابا يجيبوا لهم يطلبوا من عندهم طانوس تريدينج لأنه بيعطوني اياهم بسعر الجملة وكمان التريتس عندهم كتير قصص مهضومة واو بنينا تعال شوفي بعتولي صورة الكلبان اللي عنده كلبان وحدة مارون وحدة بتشبه أغاني
7: شربت يعطيك العافية وإن شاء الله يكون نهارك حلو حابب وصل تحية لميشيل سفير وميما سفير ميشيل صاحب مؤسسة شركة سفير هوم سبلايز إن شاء الله يكون نهارك حلو
6: لحظة لحظة رفايال أنت بتعرف أنه ميشيل ومدامته مسافرين معنا على البرتغال مخبرينك أو مش مخبرينك إذا مش مخبرينك يلا عمل له سيربريز وتعال روح معنا صار في فراغ بخمس محلات يعني تحية لما ميشيل صفير ومدامته اللي مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا والبلد الثالث سيربريز هلا أكيد عارف مع رقصة
8: عشان كيفك اليوم أنا رايحة على سكول وأنا رح بكرة روح على بترون على الشلي رايحة جمعة وخميس والأربعة وجمعة وخميس رايحة وراح نقضي ثلاث أيام وأنا كل شوي راح أنزل على المسبح
6: واو واو واو رايحة تقضي عطلة عيد الأضحى بالشاليه بالبترون نيال قلبك حرقصينا بعد والله أنا بتعرفي وين طالع؟ أنا طالع بكرة من الليلة بعطلة عيد الأضحى طالع على مشروع كتير مهضوم هيك بزنس فاميلي بزنس موجود بحد دير عمار شربل يعني دقيقة بالسيارة وعشر دقايق ماشي اسمه جوار الدير والله اثنين شاليه أنا وميلينا وطالعين النام بجوار الدير بالليل بدنا نقصدر ماشي على دير مار شربل ونزور ضريح مار شربل بعناية يلا إذا بدكم تطلعوا على هالمشروع الزغطور الحلو كتير

0: إذا بدكم فازا تاخذوا شاليه بمشروع هيك مهضوم, مشروع عائلي, شاليه غير شكل بمطرح بعناية, حد دير مار شربل, دير مرمرون بعناية, اسمه جوار الدير, اطلالة حلوة كتير بيطلع عليكم الدير, قاعدة مريحة كتير وهدوء هيك ولك بترجع لكم الروح بعناية. صدقوني لحظات استثنائية ناطرتكم بهيدا المشروع. إذا بدكم تحجزوا بجوار الدير 03-14-11-04, يلا هيدا الرقم 03-14-11-04. قد حلو نطلع ننام بهالمشروع بجوار الدير ونروح نقزر بالليل صوب ضريح مار شربل ونصلي قدام قبره الأول. يلا ناطرينكم بعناية, أفضل إطلالة رفاهية هدوء طبيعة غير شكل على مقربة من دير مار شربل, بتعيشوا السلام فوق, ما تأجلوا الطلعة لفوق. 03-14-11-04, المشروع اسمه جوار الدير بعناية. وكمان لكل اللي عم بفتش انه يعمل بيكنيك بجوار الدير, عندهم مساحات حلوة, تاخدوا المنقل من عندهم, انتو بتجيبوا منقل, قاعدة غير شكل, فيكن تعملوا بيكنيك او فيكن تكونوا عم بتناموا عندهم. شربل خالد بلحفد, يلا شربل تاخذ لك شي ليله بجوار الدير بعناية, او ما بتترك لحفد.
1: بونجور شربل, بس حابب اوجه تحيه لكل موظفين البنك اللي بالسوق على طريق السيده على هالكعك اللي عم بيعملوه عن جد. يعني هلا انا عم بسوق واكل كعك عم طيبين, بحب
0: يجرب. بس معظومة إليز, إليز امبارح حملت نفس الدعاية وما عندي مشكل, ها رح ارجع مرق لك اياها انه انا مني معقد, بس امبارح نفس الدعاية عملتيها للكعك حد ما عمل سيدم إليز خوري, ورح ارجع مرق لك اياها ما عندي مشكل, بس انا قلت لك انا ما بستبدل الكعكة بفلافل ابو اندري فوقهم بزوق مصر.
1: بونجور شربل, بس حب بوجه تحية لكل موظفين البنك اللي بالسوق على طريق السيدة على هالكعك اللي عم بيعملوه عن جد. يعني هلا انا عم

0: دوما بس كنت يسعد صباحك. يلا بعد 4 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.
1: جوج شربيت كيفك منيح؟ ينعاد على الجميع بالصحة والعافية وفضاوية البال يا رب والأمان. اليوم ليلة الوقفة بكرة العيد الليلة بقولوا ليلة الوقفة.
0: بدي أقول الوقفة قلت لقدر عن جد بعتذر. بدي أقول الوقفة لأنه أنا مشارك بالليلة الوقفة سنتين ورا بعضهم بالقلعة. كثير حلو بفوتوا على بتفوتوا على الخلوة وهيك وبتصلوا وبتستمعوا ل الشيخ ينعاد عليكم وإن شاء الله مثل ما بنقول هيك بفضاوة البال وبأيام أحلى بكتير. وهلأ يعني بتنطبق المظبوط شو بقولوا المقولة عيد بأية حال عدت يا عيد.
2: صباح التشار بكيفك منيح يا موينك اشتقنا لك حيبتني معك من عبرية الثمانية.
0: والله يا نبيل كنت عند بنت الضيعة بكاشيا بضحك نبيل سألتني عنك قالت لي كل يوم كل يوم كل يوم من وراك ريتا منير بكاشا من وراك بيبعت لي فويس كل يوم. ريتا منير بنت بس كنت اللي عايشة بكاشا. والله خلصنا العيد يا ميراي ورحنا عند ريتا على كاشا عند فيلا حلوة وشربنا مبيد.
3: هاي شربين كيفك منيح؟ هلا عم اسمعك كيف بدي اقول لك شي ولا عم اقول لك؟ انا صار عندي هلا كلب اسمه هانتر ولونه بريتو اسبانيول.
4: شو اسمك؟
0: واو
3: جوي.
0: شو اسمه؟ اسمك جوي. اسمك جوي. لما ايدي يلا اطلبي له خلي الماما هلا اللي سمعنا صوتها تفوت على الويب سايت www.mtanos trading وتطلب له اكل من عند مطانوس تريدينج. بس ما تنسوا تكتبوا اغاني 15 15. وجو شربول ومالينا الحمد لله على السلامة ايفا وجوني لحود من سبع تحية لك طانت ايفا. كمال من بايدون شو مأخر كمال بايدون من قطر عم بلاقي ما ترجعتوا شربول ما معنا خبر ايه لأنه مبارح كنا غايبين عن السمع اونلاين مبارح كنا على الهواء. سميرة بعدك بيتور قدي عم يوجعك قلبك على الدوار كل الليل قصف على الدوار وغارات على الدوار على ضايعتك يا حرام على أهل الدوار. يسعد صباحك يا ابو الهمم وبونجور مالينا ان شاء الله نهار مبارك للجميع. اضطريت ارجع بسرعه باري دوماج ما قدرت اشوفكم وزوركم جورج دو باري. تفضل انعام عم تعمل معمول العيد
5: كيفك بصحتك ان شاء الله بنعد عليك وتفضل
0: ينعاد عليك الست انام. هودي الكعكات العشمال هودي قتل هودي الكعك اللي بيعملون اخواننا الدروز بعيد الاضحى قتل. يلا مالينا لازم نختم موجود شربوز وجه تحية لجوي وجين وكيكي بكوليج سان جون بالعقيبه.

ستة ولهلأ رفقناكم بصارت ستة. ما تنسوا كل يلي بده يعمل سيارته عند الفولت ماكس لحتى توفروا بنزين. ما رح خبركم كل التفاصيل, خلي هني يعطوكم إياها. إذا بتاخدوا موعد وبتروحوا لعندهم فولت ماكس, هلا رح لكم وين موجودين, صدقوني بتصيروا توفروا بنزين ورح تدعولنا, تدعولنا بالخير. فولت ماكس عندهم فروعة بالدورة, بطبرجة, ببعبدة, بزحلة, بصيدا وطرابلس. الجلسة للسيارة بتاخد بين 30 لل50 دقيقة ماكسيموم حسب قوة المحرك.

0: وبيرتاح الموتور وبترتاح السيارة وبتصيروا تحسوا بتوفير البنزين كتير مش شوي. رقم الفولت ماكس إذا بتكون تاخدوا موعد 7-8-8-5-11-77 7-8-8-5-11-77 هذا الكول سنتر وهن بياخذوا لكم مواعيد بالفرع اللي بدكم اياه بين طبرجة بعبدة الدورة زحلة صيدا أو طرابلس. سميرة بفرنسا بتقلي شربول احترق قلبي على الدوار حرام بالليل صاير غارات على الدوار. أنا بدي أشكر متابعتكم أكيد هلأ مكملين معكم صبحيتنا للعشرة ورح تنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. بدي أتمنى لكم بقية أوقات حلوة معنا. كل حدا بده رقم أي معلن مرق معنا بصارت ستة أو هلأ رح يقطع مع ميراي من قلب بيروت بعتولي بس واتساب على 03-777-9-6-9 03-777-9-6-9 كل حدا بده رقم أي معلن فولت ماكس أو حيالة معلن مرق معنا أو إذا حدا بده يكون معلن معنا بالفترة الصباحية على نفس الرقم. مرسي ميلينا بتمنى لكم بقية نهار حلو انتبهوا على حالكم باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة إعداد وتقديم شرب السعادة إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: ثماني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. من قلب
1: بيروت. قديش حلو إنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: أهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت.
4: أنجأ عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

الخير. بونجور لكل المستمعين. صباح الشمس، شايفين هالشمس الحلوة اللي عم بتفوت على قلوب قبل الشبابيك؟ يا ويلي شو حلوة هالشمس. صباح القهوة اللي ريحتها بترد الروح، أكيد كافي دو برازيل. نهار جديد اليوم 26 أيار 2026. واو، يلا فيت بلا استئذان، يعني جايب معه الله أعلم شو اليوم، قصص ما بنعرفها بعد، يمكن خبر حلو، يمكن شي راحة هيك صغيرة كنا ناطرينها من زمان. شو بدو منا أقولكن هالنهار؟ أكيد ما نسبق الوقت وما نحمل هم كل الدنيا على كتافنا من الصبح. هالنهار بدو منا كلمة طيبة، قلب أهدى ونية حلوة، منا نآمن أنه بعد في فرص وبعد في بواب بتنفتح بوقت ما منتوقع. يلا ما تفكروا كتير بمبارح وما تخافوا كتير من بكرة، عيشوا هاللحظة هالغنية هالنسمة، لأنه بتعرفوا أوقات أبسط الأشياء هي اللي بتخلي النهار يمرق حنون أكتر.

يا الله هالغنية ديما بوقف عندها إنه علموني هني علموني على حبك، أنا ما بدي كان هني اللي قالوا لي حبك.

بس عن جد يعني ما فيني أمره مرور الكرام قديم اللي صار مبارح قديش كان تقيل على الناس إنه كل ما يطلع تهديد أو كلمة حرب إنه بترجع بتشوف الناس خايفة. بلبنان تعبنا من الترقب، يعني تعبنا من فكرة إنه كل فترة لازم نعيش على أعصابنا وننطر شو رح يصير. في ناس ما نامت مبارح يا عم، الناس ما بقى بدها صواريخ ولا لغة نار، بدها تعيش تشتغل تفرح بولادها وتوعى خبر يريح بالها مش يخوفها. تعرفوا اللي بيوجع أكتر إنه صار الحلم تبعنا كتير بسيط ومنه شيء، إنه يمرق النهار بهدوء، إنه الولاد يناموا بلا خوف، إنه ما نضل رابطين حياتنا بأي تصريح أو تهديد أو احتمال حرب.

يا رب. يعني بتعرفوا انه ما بعرف انه شو بدي اقول لكم، انه اهم شيء نعمله انه نكفي ننتبه نكون واعيين، بس كمان نجرب نحافظ على اعصابنا وعلى بعض. يعني الله يحمي لبنان واهله ويحمي كل بيت عم يتمنى يعيش النهار عادي وبسيط بلا خوف وبلا حرب.

0: عنا فقرات كتير وحكي كتير وأخبار كتير وأغاني كمان بلقائنا لليوم. هلا بعد شوي الأبراج، ولكن قبل بدي دلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارونا عين الرماني.
1: دنيا حزين.
0: أنا أصلاً بمدرسة الحكمة بعين الرماني بيعلموا أو في قسم فرنسي وقسم عربي. هلا جديد عندهم القسم الإنجليزي مع أكيد القسم الفرنسي اللي أكيد مكملين فيه والقسم العربي. مش بس هيك، عندهم كمان فريق متخصص للصعوبات التعلمية. هيدا الشيء ما بتلاقوه بكل المدارس. طبعاً ليه عملوا هالصفوف؟ لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. المدرسة، مدرسة الحكمة بعين الرماني، بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، يعني بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، مهارات الحياة من تواصل وإبداع وتعاون وعلى أكمل وجه. رح أعطيكم أرقامهم، فيكم تتصلوا تتسجلوا ولادكم، الأماكن محدودة. فيكم تتصلوا على 81-533-027. في رقم تاني 01-281-289. حتى تتعرفوا أكثر عن القسم الإنجليزي الجديد وعن تعليم الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية وكمان معلومات كتيرة، فوتوا على فيسبوك حطوا ساجيس سان جان مارون أو تواصلوا مع المدرسة على هالأرقام 81-533-027 أو 01-281-289.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

مع برج الحمل اليوم عندك طاقة بس مش كل شيء لازم هيك تمشي بسرعة، في شغلات بدها هدوء أكتر من اندفاع. برج الثور نهار في شغل ومسؤوليات بس كمان في فرصة ترتب أمور مالية أو تفكر بخطوة جديدة. برج الجوزاء اليوم إلك يا صاحب الكلام والحضور، في تواصل كتير، اتصالات وأخبار ممكن توصل لك فجأة. برج السرطان حاسس شوي بتقل أو مزاج متقلب، السبب يمكن ما بتعرفه، بس شو لازم تعمل؟ حاول تقعد مع حالك شوي وترتب أفكارك. برج الأسد نهارك في حركة ولفت انتباه، ممكن تكون بمكان الكل عم يحكي عنك فيه أو عم تاخد قرار مهم. برج العذراء اليوم دقيق ومليان تفاصيل، بدك تنتبه لشغلك وما تترك شيء للصدفة. هلأ ممكن تنشغل شوي بأمور هيك تنظيمية أو وراء أو التزامات. برج الميزان نهار في توازن، إذا ما خربطته بالتردد، في فرصة حلوة لاتصال أو لقاء أو مصالحة. برج العقرب في شوية ضغط أو تفكير عميق اليوم، يمكن تحس إنه في شيء مش واضح حواليك، خفف شكك وحاول تسأل بدل ما تفترض. القوس مزاجك حلو، فيك تتحرك وتطلع من جو الروتين، ممكن خبر أو دعوة يغير نهارك. برج الجدي اليوم عملي بامتياز، في مسؤوليات شغل وتركيز على التفاصيل، عاطفيا في هدوء بس كمان في حاجة لاهتمام أكبر. دلو في أفكار جديدة ببالك ويمكن حدا يشاركك مشروع أو فكرة، يوم مناسب للتغيير، عاطفيا في تواصل غير متوقع أو رسالة بتفرحك. برج الحوت حساسيتك اليوم عالية شوي بس هيدا بيساعد الناس أنه تفهمك أكتر، يوم مناسب للفن للموسيقى أو الهدوء.

مواليد هاليوم أول شي بيميزهم عندهم عائلة بيشتغل كل الوقت، بيفكروا بسرعة وبيفهموا على الناس من أول كلمة، اجتماعيين بطبعهم وفضوليين لدرجة كبيرة، يعني بدهم يعرفوا كل شي من الأخبار الكبيرة لأصغر التفاصيل، ليش كيف شو القصة. مزاجهم شوي متقلب، بيحبوا الحرية، إذا ارتاحوا مع شخص بيعطوه ضحك كلامه واهتمام، عندهم طاقة سريعة ونقطة قوتهم الذكاء السرعة والقدرة على التكيف بأي وضع.

0: قهوة مرة ولك مش قهوة مرة بس، لازم تقول بالغنية كافيه دو برازيل هالقهوة الطيبة الغير شكل. أنا حطيت فنجان يعني ما شمي ريحة البن من كافيه دو برازيل لعندكن. كتير مستمعين بيقولوا لنا مش كتير لأنه هلأ صارت موجودة وين ما كان الكافيه دو برازيل. إذا ما لقيتوها فيكم تتصلوا بهالواتساب 76777361. هني بيقولوا لكم وين في بن، وركدوا روحوا جيبوا كافيه دو برازيل يعطيكم طاقة.
1: غازلني وراضيني بعد واللي راح
0: شفتو لنا. غازلني وراضيني بعد، قديش حلوة الكلمة الحلوة. مثل ما عم بتقلي سمر من الدنمارك، أول شي بدي أقلك بونجور وبدي أقلك يعطيك العافية وبدي أقلك مرسي كتير على هالكلام الحلو اللي بتبعتي لي. عم بتقلي نحنا ما علمونا نحبك، نحنا منحبك على الفطرة. يسعد صباحك يا رب، مرسي يا سمر كلك ذوق. خلص شو بدي أكتر من هيك، أنا خلص البرنامج. يلا قولوا كلمة حلوة، شو هي الكلمة الحلوة اللي بتحبوا تقولوها؟

بس أنا شو بزعل من شرب بهالنهار الصبح قبل الضوء. بتكون حاطة ملينا غنية حلوة ما بخليني اسمعها شربل. بصير قل له بس شربل سكوت شربل بدنا نسمع الغنية. بس أكيد حكيته لشربل أحلى من الغنية.

0: خلينا ناخذ شوية فويسات من المستمعين مهضومين، ضحكونا، قولوا لنا شيء حلو. ما بدنا يعني خلال هو الوقت اللي أنا فيه معكم، خلص أنا بوعدكم اليوم لأنه أنا ما رح كون بكرة، بوعدكم ما رح أحكي شيء يضايقكم يعصبكم عن الحرب، عن البلد، عن عن عن عن عن خلينا نحكي أشياء من العالم، أشياء بتريحنا، ولأنه هو الساعتين يعني بس هو الساعتين بس.
1: مدام ميراي فنجين القهوة بترقص بس تسمع أصواتكم.
0: ايه
1: بس ندور الإذاعة.
0: ايه مرسي.
1: صباح وسلوم.
0: حلوة هاي فنجين القهوة بترقص يا ويلي.

0: هالصباح بيشبهكن طيب مثلكن مهضوم مثل قلوبكن وقريب على الروح مثل الناس اللي منحس معهم بالأمان. صباح في شوية راحة طمأنينة وكتير أمل كتير، لأنه مهما تعبت الأيام دايما في نهار جديد بيخلق فرصة جديدة للحياة والفرح.
1: مدام ميرين، نحن نحب نسمع صوتك الحلو الصبح. هي هالكلمة الحلوة.
0: واو، في أحلى منها؟ صباح وميرو. شو؟ من أي على الأحد عرفت أنه رح كون خالته لأول مرة لبيبي بوي. سو اكسايتد. ياي كارمن، ألف مبروك.

طولوا بالكم هلا لبكره حيا وفرج اكيد بمناسبه عيد الاضحى. بدنا نغيب عنكم بكره الخميس يوم اخر.

0: كيف مرسي يا قلبي انت كمان have a nice day ان شاء الله نهارك يكون مثلك حلو
1: حبيت عيونك انت وغير عيونك
0: ولك يا نسرين شو بعتيلي فويسين اول واحد 41 تاني 17 شو قولك بحط التاني ولا الاول اوكي
2: بونجور ميرو
0: هاي
2: انا اليوم بدي اعيد بنتي هي بكره عيدها بس بما انه بكره فرصه فحبيت اليوم هيك مرق لها معايده معكم بتمنى لها كل شيء حلو بقول لها انت الفرحه بحياتي انت الدنيا كلها انا بلاكي ما بسوى شيء يا رب يحمي لي اياكي ويكبرك بالفرح والسعاده وكل شيء بتتمنيه حلو تحصلي عليه بحياتي وربنا يوفقك وانت اكثر اكثر اكثر من الدنيا لإلي ميرسي كثير
0: يا هلا باي باي باي
2: ميرو
0: ايه
2: انت لا شعوريا واحد بحبك ما بيعمل افورت يحبك يعني هيك بحس حاله في شيء ناقصه بحس قلبه عم بدق بده يسمع صوتك يسعد صباحك
0: مرسي نسرين الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب يا رب هيك تشوفيها باعلى المراتب وتنبسطي فيها وتكوني فخوره فيها قد ايه حلو انه البي او الام يقولوا لاولادهم انا فخور فيك I'm proud of you يعني هي كلمه خلص ما في فوقها كلام انه قد ايه انا امبارح طلعت على سنتريتا فيلينا مرقت على ليبراري سماحة شو مهضومين وشو لذيذين بعقده أخذت ستيكرز ودفاتر وما بعرف شو عملوا لي استقبال الفاتحين قلت لهم قديه الأماونت قديه بدي أدفع قالوا لي أبدا ولو يا مدام كل شيء حكيتي عنها أقل شيء قلت لهم أبدا لا مش مزبوطة هيك رح إجي كل يوم لعندكم قال يا ريت بتجي كل يوم بعقده مش معقول مهم أنا بنقل من شغلي لشغلي طلعت عند سنتريتا عم بقلها شو عاملة أنا بحياتي منيح أو قديه إذا بدكن عاملة بحياتي منيح تبعتولي أنت والعذراء وربنا بعتولي هالبنات يعني بشكركن لدرجة مش طبيعية إنه بعتولي هيك بنات الله يخلي لي إياهن والله يبعد الشر عن كل ولاد العالم
3: مدام ميراي مرتي مستحية تقلك إياها أول شيء اسمه دانيال وأنا اسمي شاربي بتقلك أنت القمر بذاته هيدي حقيقة مش تمثيل
0: حبيبي إلا لدانيال بحبها كتير
4: سمعني سمعني
5: سمعني سمعني
6: إن شاء الله بيزبط هالبلد وبيرجعوا بشكل لأنه
0: إيه إن شاء الله بيرجعوا كل ولاد اللبنانية أكيد يلا قبل ما يفوت لعنا شربل أكيد عنده أخبار كتير مثل ما بتعرفوا يعني البلد مليان أخبار بدي دل المستمعين على غليموري كوزمتكس
4: نزعل يا روحي نزعل ونرضى بذن
0: ما بقدر خبركن هالبرودكت هالبراند التليانية شو عاملة فيي ما بقدر قلكن يعني امبارح فت بدي نام استعملت الووش للفيس يعني نسيت ما انتبهت يعني تأخرت فوت نام فت نمت بعد خمس دقايق عشر دقايق أنا يي لا ما عملت الروتين بالليل اركدت قمت دغري مش انه قلت لا بليها وخلص وماشي الحال ابدا ما بقفي ولا يوم اكيد هالبراند غليموري كوزمتكس صارت موجودة بلبنان وبالامارات وبالخليج اكيد برودكت تلياني عامل فرق معي يعني مش معقول لانه صرت حاسه انه بشرتي عم تطلبه وفي نتيجه فعاله ما بدي منكم تطلبوا، فيكم تطلبوا أكيد على تفوتوا على واتساب، وفي رح أعطيكم رقمون لغليموري، وأكيد في سيربريز بتجنن لكم إذا بتطلبوا غليموري أي برودكت بتطلبوا بتحصلوا على 10% إذا حطيتوا برومو كود أغاني 10. أما بالنسبة للواتساب فيكن كمان تطلبوا واتساب على هيدا الرقم 71-0-80-74. إذن بس تفوتوا على إنستا حطوا غليموري أندرسكور كوزمتيكس واكتبوا طبعا برومو كود أغاني 10 بيطلع لكم 10% ديسكاونت. والواتساب 71-0-80-74.
7: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
8: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
9: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
10: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
8: يا زلمة وين كنت ضايع؟
10: شالبور إذا سمعنا أغاني أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
11: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
12: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
13: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
8: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
14: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
15: بنتي كل ما بغير للإذاعة بتقول لي سربل.
16: نحن عندنا الفخر نسمعها، خاصة الفخر.

0: صار معنا شربل باستوديوات أغاني أغاني، أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي،
0: كيفك اليوم؟
1: كتر خير.
0: شربت قهوة اليوم؟
1: شربت وبعدنا عم بشرب.
0: بعدك أكيد بعدك عم تشرب.
1: بدي أقول لك بونجور لإلك ولكل المستمعين يلي عم يسمعونا،
0: أهلا وسهلا فيك
1: ميراي. قبل ما بلش بفقرتنا بس بدي أتوجه لل في مستمعتين يلي ربحوا معنا الأسبوع الثاني الماضي وقبل كمان ويوم الجمعة، يلي ربحوا معنا السهرة ليحضروا سهرة الفنان جيمان وكيان بكازينو لبنان.
0: أوكي.
1: إذا كانوا عم يسمعونا ياريت إذا بيقدروا يتواصلوا معنا لحتى ننسق معهم كيف يكونوا عم
0: يستلموا يعني البطاقات.
1: ضروري فأزن المستمعتين هن بيعرفوا حالهم، يلي ربحوا الدعوات على الكازينو يحكون على رقم البرنامج الثاني على 03-777-9699.
0: أوكي.
1: فإذا لحتى الناس نحن وياهم لحتى يحضروا أحلى حفلة بكازينو لبنان لجي مانوكيان.
0: يا ريت هيك بنضل نحكي شربل عن الحفلات والمهرجانات، يا ريت.
1: يلا بتعرفي قربت صيفية وفي مناطق كثيرة عم بتحضر. هالمناطق اللي إذا بدك نسبيا يعني عايشة بأمان، مش يعني آخر هم عندها شو عم بيصير بالجنوب وبالبقاع وببيروت أبدا، بس الحياة بدها تكمل لأنه هودي ناس سقفتهم سقفة الحياة. بالعكس البلدية عم بتكمل، شوفي بلدية جونيا قد عم تشتغل وقد عم تعمل نشاطات وكثير من البلديات أنا عرفت عم بتحضر عم بتحضر مهرجانات، يعني مثل بحراجل عم بحضروا مهرجان كتير كبير لعيد السيدة، مناطق تانية بفريا بصغرتا عاملين ستريت فيستيفال بلدية شي كتير حلو وحفلات وسهرات، وعنا بميروب عم نحضر وين ما كان كل المناطق عم بيحضروا لنشاطات بكفر دبيان. الحياة بدها تكمل
0: أكيد،
1: يعني ما فينا نقعد نبكي على الأطلال لأن نحن ما اخترنا هيدي الحرب، نحن هيدي جرونا عليها ونحن أكيدين أنه منا بقى قادرين نكون مش من عم نحكي من ضعف، عم نحكي من خوفا على بلدنا وعما تبقى من شباب لبناني ومن أبني واقفة بهالجنوب. ما بعرف إذا بعد في بيوت وبنايات، من خوفنا نحن عم نطلب السلام، ما بدنا شيء إلا يوقفوا الحرب ويتركوا مجال للغة الحوار والتفاوض والسلام. وحاش كل حدا يحكي بهذا الموضوع بيكون خاين. أنا بقبل كون عميل وكون خاين إذا أنا عم بطلب السلام لبلدي بكل صراحة. بدي أقول إنه في نشاطات كثير عم تتحضر، يعني شفت امبارح عامل لك إنه نحن هذا الأحد عاملين هايكينج بميروبا كبلدية ميروبا، وهون مناسبة فتحت لي إياها لأدعي كل المستمعين لحتى يشاركوا معنا بهذا الهايكينج من الساعة 9 الصبح، أكيد مجاني. رح نمشي على ضفاف نهر ميروبا، منطقة حلوة كتير صدقيني جنة ميراي. هذا النهر يلي من فريا ببلش بيخلص بالبحر،
0: حلو. طب واحد
1: مرورا بمؤسسة شهيطة،
0: ايه
1: يعني خرج يجيبوا العيلة كلها سوا،
0: منيح للصحة،
1: خصوصا نشاطات مجانية. ايه. بيشموا هوا نظيف. ايه. بيشوفوا مناظر حلوة.
0: شو لك يعني ميروبة يا عمي ميروبة،
1: في نشاطات كتيرة يعني حتى مثل امبارح قلت لك وحكينا قبل انه اليوم على الساعة 3 رئيسة رهبات القديسة رفقة بدير مار يوسف. ايه. بالشبتة كمان عندهم مؤتمر صحافي على الساعة 3 لحتى يطلقوا سنة يوبيل 25 سنة على اعلان قداسة القديسة رفقة بالمؤتمر الصحافي اليوم على الساعة 3 لحتى يحكوا عن كل النشاطات اللي رح بتصير خلال هيدي السنة.
0: يا رب الله يوعدنا بإيام
1: قدام ضريح القديسة رفقة بجربت، ودعوة لكل الصحافة اللي عم يسمعونا لحتى يشاركوا بها المؤتمر الصحافي.
0: أوكي
1: ميراي، أول شيء أنا وياك أكيد بدنا نعيد كل المستمعين بحلول عيد الأضحى، إن شاء الله العيد بينعاد على لبنان وعلى العالم العربي بالأمن بالاستقرار وبالطمأنينة
0: إن شاء الله يا رب.
1: كمان بدنا نقول لكل الحجاج يلي بعد ما رجعوا لعند أهلهم قلن حج مبرور وسعى مشكور، وإن شاء الله بيرجعوا بأمان. لعيالهم وبيرجعون على لبنان على كل البلدان العربية وبعيدوا بخير وسلام مع أهلهم. كمان بدنا نعيد إخواننا الدروز يلي بيتحضروا كتير
0: لهذا العيد، مظبوط
1: مثل ما قالوا لنا المستمعين من شوية إنه اليوم بسموها ليلة الوقفة، كمان عندهم هيك طقوسا الخاصة ينعاد عليهم يا رب. وهلا كل الستات اللي عم يسمعونا بيكونوا مشغولين بتحضير الكعك، لانه الدروز عندهم يعني غير المعمول اللي بينعمل عندهم، الكعكه اللي بيعملوها بعيد الاضحى مش معقول ميراي شو طيبه بقلبها، بيكون مثل السفنج هالقد طريه، كيف عجينه المعمول اللي بنعمل، بس هن بيعملوها بطريقه فاضيه ما فيها شيء، بس اكيد
0: يلا
1: فيها سكر.
0: طيب اللي عم يعملها يحكينا.
1: ينعاد على الجميع.
0: ينعاد عليكم.
1: كمان بدنا نتمنى ميراي بهالعيد الامن لكل المستمعين خصوصا بلبنان. بدنا نتمنى انه هالدوله تزبط شوي، يعني مش بس بدنا نتمنى الامن للبنانيه، انه كمان هالدوله تتطلع بالموظفين، مش بس موظفي القطاع العام، كمان موظفي القطاع الخاص، تزبط لهم رواتبهم لحتى يعيدوا، لحتى يعيشوا بكرامتهم.
0: خلي يقبضوا هن اليوم.
1: صح، يعني ضروري ميراي وباسرع وقت يكون في رواتب عادله، يكون في رواتب بتتماشى مع الواقع المعيشي يلي وصلنا له.
0: إن شاء الله.
1: كمان تحية للمتقاعدين، يعني هذا المتقاعد ميراي اللي قضى حياته، يلي عطى من صحته، ومش عم بحكي بس متقاعدين بالقوى الأمنية، القوى المسلحة، في ناس يمكن هودي فيهم، يمكن عطيوا من دمهم، يمكن عطيوا قطع من جسمهم، بس مش هينة تكون معلمة يمكن علمت 30-40 سنة أو صارت هلأ قاعدة ببيتها ميراي بتقبض معاش ما بيجيب لها، ما بيفوتها مرة واحدة على السوبر ماركت، هدي كيف بدها تعيش كل الشهر؟ ما بعرف، يعني صار الوقت انه هدي الدولة توعى وتتحمل مسؤوليتها تجاه كل هالمواطنين.
0: معك حق.
1: للأسف يعني عدد كبير من الشهداء امبارح ميراي وبالليل بغارات إسرائيلية استهدفت مشغرة على تهديد بتوسيع القصف. شفت الفيديوهات امبارح من الضاحية الجنوبية لبيروت، النزوح الكبير.
0: يا حرام.
1: القناة 14 الإسرائيلية ذكرت أنه بعد محادثات صارت مبارح مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بين وزير الأمن، أخذوا قرار بتوسيع العملية العسكرية بلبنان بصورة كثير كبيرة وبمهاجمة مباني ببيروت، يعني حتى حددوا كل مسيرة بتفوت بتضرب إسرائيل مقابلة 10 مباني، رح بينزلوا مقابلة 10 مباني.
0: لا سحق.
1: مشان هيك شفنا هالنزوح الكتير كبير، وحقهم الناس تخاف على
0: شو لك
1: على أرواحها وعلى أولادها وعلى نسوانها. كمان ذكرت القناة، عم نحكي القناة 14 الإسرائيلية، إنه الجيش الإسرائيلي أعد خطة واسعة رح بيكون لها تأثير كتير كبير على الوضع، عم نحكي خطة للبنان للمهاجمة بلبنان، وهي بانتظار الموافقة المصادقة السياسية عليها. وقال انه الجيش الإسرائيلي مستعد لحتى يبلش فيها فور الموافقة السياسية، حاضرين. وحتى كمان بمقلب تاني على القناة 12 مش 14 12 الإسرائيلية بالليل كانوا مستضيفين أحد المسؤولين الأمريكيين الكبار رفيعي المستوى، وبحديث مع القناة 12 الإسرائيلية قال إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيأيد توسيع العدوان على لبنان.
0: نعم.
1: كتر خيرهم. يعني الكل متآمر علينا. بعيدا عن، بس قبل ما ننتقل للأخبار التانية المتفرقة، بس خلينا نقول إنه بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 أدار حتى مبارح 25 أيار، يعني مبارح في الساعة 6، 3185 شهيد. 3185 شهيد، هودي عدد مجزرة، صاير مجزرة كتير كبيرة، بفتكر شي 11 شهيد بمشغرة هودي بالليل من نص ليل ولصوب الفجر، هودي لحديد الساعة 6، يعني العدد التراكمي. يعني ميراي إذا بتعملي مقارنة مع قبل بيوم كان 3151، يعني بس هيدا بيوم واحد بتشوفي في عندك 34 شهيد بس عدد شهداء. بالنسبة للجرحى صار العدد التراكمي 9633 جريح. اليوم مع الساعة 9 عرفنا أنه 9 الصبح لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان رح يجتمعوا كرمال متابعة درس اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بلبنان. عم نشغل على هذا الموضوع، ما يصير فيه، يعني مش يطلع عقوبة إعدام وبتصير مخففة لأشغال شاقة. عم ينشغل أنه تلتغى هيدي العقوبة كليا، عقوبة الإعدام بلبنان. كمان نشاط كتير مهم على الساعة 11، وزير الصحة دكتور ركان ناصر الدين رح يكون موجود بالكارنتينا قريب علينا، رح يفتتح أو رح يدشن ميراي المستودع الجديد للمعدات والمستلزمات الطبية يلي نعمل حديثا بالكارنتينا. هالمستودع مثل ما قلنا تابع لوزارة الصحة، رح بيكون بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية هي اللي دعمت هذا المشروع وبدعم مادي من حكومة اليابان. اليوم على الساعة 11 رح بيدشن وزير الصحة هيدا المشروع. يعني ميراي إذا بتشوفي عم ينعمل مشاريع، يعني كان بالمطار، كان هلأ عنا مطار لقلاعات، مطار رفيع الحرير الدولي، التوسعات اللي عم بتصير فيه، يعني اللي حكينا عن هلأ العروض اللي بالنسبة لخط التران اللي بده يمشي بالمرحلة الأولى بين مرفق طرابلس والعبودية الحدود السورية كمرحلة أولى للشحن، بعدين ليصير للنقل للمواصلات. يعني الدولة قادرة، يعني عندها إيد وعندها علاقاتها وبتعرف كيف، يعني نحن محنكين بشحادة، نعرف كيف نجيب مصاري من برا. يعني بيقدر وقت اللي بيكون عندهم إرادة بيقدر يجيبوا مصاري يزبطونا هالجور يلي من شهر أنا وياكي طلع معنا مرتين نائب رئيس اتحاد بلديات كسروان الأستاذ بيير، إذا مش غلطان بيير دكاش رئيس بلدية النمورة بفتوح كسروان، وقالنا أنه بناء على طلبنا تبنى الاتحاد يزبط لها الجوار على طريق كسروان العليا وبالفتوح. بعدهم تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي،
0: وهيك رح يضلوا.
1: إذا تسكير جوار بدهم شهر شهرين مفاوضات واجتماعات وفض عروض وتلزيمات، عن جد يروحوا كلنا سوا يقعدوا ببيوتهم. إذا هالجوار أنت وجاي من الشمال، يعني عندهم طريق ميراي، عندهم طريق، ما عم قلك محنكين يعني كيف بيجيبوا مصاري. انه هالجوار اللي اوتوستراد الشمال انت وجاي بشكه بالهري، عيب على وزاره الاشغال انه بدنا نشحد منه ليسكروا لنا جوره، عن جد عيب عليكم كلكم سوا. خلينا نختم بشي حلو لانه هذا ضروري نذكر فيه، هيدا نحن اخذنا على عتقنا ميراي، لانه اول ما اجتمعوا برعيه مار فوقة ليحضروا هالريسيتال يلي رح بيصير ب 12 حزيران دعما للأهالي اللي صامدين بالضيع بالجنوب اللي رفضوا يتركوا ضياعهم، هني وبنص الاجتماع اتصلوا فينا. أنا بدي وجه تحية للمخرج أدون ظاهر ابنه للشاعر الكبير جوزيف أبي ظاهر، اتصلوا فينا وبير جوزيف سلم، لأن عندهم ثقة فينا وقديش نحن برنامجنا واصل. طلبوا منا الفترة الصباحية نكون نحن داعمين بهيدا الريسيتال، بمبادرة منهم حطوا اللوجو، ما كان في لزوم أبدا يحطوا اللوجو على البطاقات وعلى البوسترز. انا بدي احييكم، بدي ادعي كل المستمعين بليز، يعني مني وجر بدنا نشجع هيدا الريسيتال، لانه كل ليره بتدفعوها بهيدا الريسيتال رح بتروح لحتى يشتروا كل المستلزمات لاهلنا بالضيع الصامده. الريسيتال رح بيصير ب 12 حزيران، بيكون ليله جمعه الساعه 8 المساء بشاتور ويس بشنانعير، رح يحيي وكلهم قدموا مجانا، الفرسان الأربعة، المرنمة الدكتورة غادة شبير، المرنمة كارين جعجع، الشاعر نزار فرانسيس، والإعلامي ماجد بوهدير، كلهم مقدمين مجانا لدعم أهلنا بالجنوب. بدي أدعيكم المستمعين، أنا بعرف ولا مرة بنطلب منكم شيء وبتخزلونا، فبدنا نكون كتار ونكون عم نحجز لهيدا الريسيتال من خلال تيكتينج بوكس أوفيس. وحتى في طريقة، يعني بس تكونوا بالريسيتال يعني بيقدر الواحد يتبرع ميراي.
0: ايه ايه.
1: حتى عاملين طريقة، إذا بيحكوني
0: برافو
1: على
0: برافو،
1: إذا بيحكوني على رقم الخاص على 03-777-9969 بيقدر ميراي اللي منه قادر يروح بيقدر بفلس الأرمل يكون من خلال الوش ماني. ايه. بيقدر يكون عم يدعم أهلنا بالجنوب، بيقدر يحكوني على رقم الخاص، بعطيهم كل التفاصيل، بعطيهم رقم الحساب. وصدقا لأنه ما تنسوا انه هيدا الريسيتال برعاية سيدنا المطران يوحنا رفيق الورشة يلي رح بيكون حاضر، فبليز دعوة لكل مستمعين من قلب بيروت وصارت ستة، لانه اخذنا على عتقنا نساعدهم لحتى يحققوا الشيء يلي كرماله عاملين الريسيتال.
0: اوكي
1: هيدي هي كل
0: كل
1: أخبارنا.
0: الأخبار ما في شيء أخبار بعد حلوة
1: على الساعة على
0: قهوة
1: القهوة حاضرة
0: كافيتو بريزي
1: ركوة عم تغلي بس بدها بدل الأربع ملاعي نحط لها ثلاث ملاعي ركوة حطيناها على الغاز
0: والله شربنا قهوة الجمعة الماضية هون بالإزاعة أنا وإلي
1: مين كان يعمل لك إلي أو
0: أنا كنت أعمل إيه وجاب له لإلي ما يقوم هو على المطبخ يعني قلت له إيه حبيبي إنه سيرفيس على دوميسيل يعني بس مش طيبة مثل ما أنت بتعملها غير شكل
1: ليك أنا
0: يعني مش معقول
1: تعلمت شو السر
0: إيه في إلى سر
1: يعني صدقيني أوقات إنه أنت بتفوت بتقولي حط بعد إنه ملعقة بقلك لا خلص إنه أنا مرقلجة مثل ما علمني دانيال صاحب شركة كافيه دو برازيل يعني ماشيين على ال
0: إيه طيبة كتير
1: على
0: يلا
1: الدرب الصحيح
0: حطيت الركوة
1: أكيد عم تغلي
0: برافو عم تغلي ايه مش فنجان واحد بدنا ثلاثة أربعة
1: على الساعة 9 كمان بالبريك الثاني
0: ليش عم نعمل هيك منيح انه ميلينا ما بتشرب بعض كانت شربت لنا الركوة كلها
1: ميلينا كتير هين بعمل لها انا شاي اخضر
0: هي اللي معها حق انه الشاي بجنن الاخضر تيفير
1: لا هي بس بتشرب الصبح
0: أنتي أوكسيدان بعقد
1: يعني قبل ما بلش هوا بعمل لها أنا شاي أخضر
0: برافو إيه دللها وغنجها تستاهل
1: شو أقولك شو بدي يصير بالبنزين اليوم
0: دخيلك شربل دخيلك خلق ما أنا عم جرب أنه إنسى بترجع بتذكرني شو بعرفني ما عبيت يا ريتني عبيت شو أقولك
1: ما بعرف
0: أنا بقول بده يطلع
1: كله رايح ميراي كله رايح ما تسأل
0: الله يساعدنا الله يساعدنا
1: كله رايح يعني نحن اليوم 26 شهر سأل المستمعين إذا حدا بعد معه من معاشه
0: إيه لا أنا بدي أسألهم هلأ حدا قبض قبل العيد ولا لا
1: إيه في كتير في كتير شركات بلا بتدفع لهم
0: لازم
1: عاملين بون عطلة طويلة خلينا بس نختم وذكر المستمعين أكيد أنت قلت كذا مرة وأنا قلت بس لأن دائما بيكون في مستمعين ما سمعونا من الأول نحن بكرة ما رح نكون على الهواء مشان ما تضيعونا وتسألوا عنا وبيبعتوا لي ما أهضمون بيبعتوا لي على 03-777-9-6-9 بنكون قايلين قبل بوقت في مستمعين ميراي من قبل الضوء بيبعتوا لي بيكون شيء ما نكون على الإذاعة يمكن بيكون عندهم ظروف وما بيكونوا سامعينا قبل بيوم فإذا نحن بكرة غايبين على الهواء
0: اوكي شربول ثانك يو ملتقنا فيك الساعة 9 ونحن بنكفي من قلب بيروت دي مانوكيان لايف ان كونسرت
2: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
3: Friday, 29th of May.
2: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
4: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت جبل لبنان المنصه الاعلاميه الذكيه
5: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالتقس اليوم
6: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم عالطقس
5: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
6: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
5: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي
6: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
5: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
6: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
5: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشواري قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع لنبلغ الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق بروحوا عبوا بنزين فورا هلا دبروا حالكم
7: عن الباب؟
5: ايه اكيد شو عم بمزح سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه يعني دبروا حالكم، عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
6: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقة؟
5: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بدو عيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
8: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: يرجع المونديال يروس سامبا.
8: السامبا قال لك هو دف كان زا بيعرف.
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

الله الله، رحنا شوي على المطبخ تنجيب تنعمل كافيتو برازيل، رجعنا لقينا ايمي لقيامه.

0: يا الله قال عم بيقولوا ليك انه هيدا الحق على ميلينا، هيدا شاك سلوم قال يا ويلي اقوى ميلينا والحق على ميلينا. لا الحق عالتليين.
1: شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي.
0: تعرفوا بعد لهلا انا ما بعرف ليه بنقول الحق عالتليين.

0: أنا أدور.
1: يلا تحية لكل المستمعين، بونجور من جديد وأهلا وسهلا فيكم. يا رب يكون هالنهار اليوم الثلاثة 26 أيار 2026 يكون هيك شوي مهضوم ناعم خفيف لذيذ مع جينز وتي شيرت هيك، إنه يكون وبتصير تقرا على هالسوشيال ميديا. مش معقوله هالسوشيال ميديا غريبه عجيبه، وبعدين كلها اخبار مش مزبوطه، وبصيروا يقولوا لك مبلا دراسات واحصاءات وكلهم خبراء وكلهم دكاتره وكله مش مزبوط، ما تصدقوا شيء. قريتوا هيدا الخبر انه الساينتستس بامريكا عم بيقولوا عم بيتوقعوا انه رح يخلص العالم بنوفمبر 2026. على كل نحن خالص عنا العالم خالص، يعني ما تقولوا لنا امتين لانه نحن اوريدي خالص. هي معادلة رياضية افتراضية، ما مش حرب مش كويكبات مش دمار ولا شيء، ما في شيء مزبوط، كلها إشاعات أو محتوى سوشيال ميديا مبالغ فيه. حسب آخر التقديرات الحديثة عدد سكان العالم، تعرفوا قد ايه؟ تعرفوا؟ حوالي 8.1 مليار إنسان. هول إذا صفيناهم ورا بعض 8 مليار نوصل لآخر الدنيا. هلا عم بيقولوا إنه منو سهل.

بيت لأنه عم بيزيد كل يوم. ملينا بتعرفي أنه المعدل العالمي بيقول أنه تقريباً بينولد 250 ألف طفل باليوم. معقول.

0: تخيلوا يعني نحن هلأ تقريبا فوق 8 مليار إنسان على هالكوكب، يعني 8 مليار قصة، 8 مليار يوميات، 8 مليار حلم وهم وضحكة ووجع وفرح.
1: سهران معاك الليلة مهموم وسارح بخيالي، جربت سنين طويلة ما قدرت أشيلك.
0: نحن بين هيدا الثمانية مليار قديش نحن حاسين حالنا انه نحن موجودين فعليا بيناتهم؟ ما بتصور يعني، ما لا لا، لو كل سكان العالم اجتمعوا بمكان واحد بتتخيلوا كيف بكون المشهد؟ يعني فوضى، ضحك، شيء ما بينوصف. شو 8 مليار؟

بدي خبر كل المستمعين اللي بعد ما راح عند فولت ماكس روحتوا عليكم كتير. سيارتك تعبانة عم بتقطش وحالتها حالة وعم تصرف بنزين، شو بعدك ناطر واقف هيك عم تسمعني؟ هلأ بدك تروح عند فولت، هلأ روح يا عالدورة يا طبرجة يا بعبدة يا زحلي يا صيدا يا طرابلس. شو بتعمل هاي الفولت ماكس؟ أكيد أكيد بينطفولك الموتور من الكرمو، هيك بيخف مصروف البنزين. سيارتكم بترجع عصبية وبتصير تتنفس منيح، ولما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. هلأ خدوا موعد اتصلوا بالكول سنتر لفولت ماكس على 7885-1177. إذن فولت ماكس موجودين تقريبا بكل المناطق بلبنان، اتصلوا خدوا موعد، هيدا الرقم 7885-1177.

0: شوفوا امبارح اللي مش معقول شو حلوه هالغنيه. اول شيء مالينا مش معقول كثير رائعه. كيف تختارين يا عمي هالاغاني؟ شو قويه
1: حرصها بالملايين.
0: نيلنا فيك ونيل اغاني اغاني فيك. امبارح اللي شافني او اللي سمعني قال لك هيدي اليوم طريحة الفراش. فجاه حسيت انه معي حراره، زلعيمي عم يجعوني، عم يجيني تشات برد مش طبيعيه. لبست كنزه بهالتاس، يعني هلا هو شوي برد فيه خصوصي بالجبال، يعني الناس بعدها عم تدور شوفاج، بعدها يعني عم توصل لغطيتها للارض. بس حسيت زلعيمي مش معقول شو وجعوني. اخذت حبتين من هول اللي بتاخدون دايما لوجع الراس ولوجع الزلعيم وما بعرف شو. شي ساعة ونص ساعتين كأنه شوكي وراحت. شو صار؟ ما حدا بيعرف. عاوزكم يمرق الجسم بتغيرات. أنا بقول بس تسمع أخبار بيصير معك شي بجسمك، ما بتحس أنت، ما بتعرف أنه من وراء الأخبار اللي سمعتها أو من وراء الأشياء العاطلة اللي عم تسمعها. يلا خلينا نسمع رورو.
2: هاي ميرو، كيفك اليوم؟
0: يا
2: بتقلك نهارك حلو يا رب. وأنا مفرصة الجمعة، فاليوم آخر نهار شغل، أربع خميس جمعة سبت أحد. الله راد، ما جات شي من ربنا في مشاريع. يلا أنا بتمنى لك نهار حلو رانيا صغيب.
0: إيه شو يعني رانيا عم تقهرينا؟ يعني إنه مفرصة كل الجمعة، يعني اليوم آخر يوم شغل؟ واو، يعني تقريبا جمعة ليوم التنين. يلا إن شاء الله تعيدوا بخير وبركة وسلام وعقبال أيام أجمل وأحلى أكيد على البلد، وإن شاء الله تنبسطي بمشاريعك. قبل ما نروح على بريك، بتانوس تريدينج جاب 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا أكل للبسينات وللكلاب. أو فيكم تلاقوا عند بتانوس تريدينج أكيد مستلزمات الحيوانات كلها. يعني شو بدكم؟ بدكم أكل، بدكم تريتس، بدكم باتي من ليتوانيا، وطبعا دراي فود في من وزن 2 كيلو لل 20 كيلو.
3: ولا رح بقلبك طول العمر بالضمان.
0: هلا هون الأهم بالخبر، إنه ما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 تستفيدوا كمان فوق سعر الجملة من ديسكاونت بنسبة 15%. أكيد فيكم كمان تتسوقوا عبر الواتساب على هيدا الرقم 03-92-92-83. امتانوس تريدينج 03-92-92-83.
4: For an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
0: خالد الهبر.

0: رجعنا مستمعينا مع الربح ومع تارجت فود. رح نكمل اليوم مع هيلث أب اللي دايما عنده شيء جديد. اليوم رح نحكي عن دايتوس بنكهة الفانيلا مع كوكو وكريم بسكوي طعمة الفاني الغنية مع كريمة الكاكاو يلي بتخلي يومكن أحلى وفري لأنه بلا سكر. أكيد إذا كنتوا من الأشخاص اللي بيقضوا يومهم بين الشغل، اجتماعات أو حتى درس، دايتوس هو أحلى وأخف سناك لإلكن. 46 كالوري بالقطعة، يعني فيكن تاكلوا براحتكن من دون ما تعطلوا هم الكالوري. هو فيجيتيريان صحي ومناسب للي عندن سكري وإذا كانوا عم يعملوا ريجيم، الحوامل كمان والأولاد لأنه أسبرتام فري. وجبة خفيفة بطعمة كتير طيبة من دون سكر ولا دهون إضافية. شو اسم البسكوي اللي عم نحكي عنه؟ بمجرد تقولوا بتربحوا مجموعة طيبة كتير من تارجت فود. اتصلوا فينا على 01-322-1000. يا حبيبي على مين؟ قلبي نسيك. معنا اتصال، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: سيدي زينون من الدورة.
0: سيدي زينون، كيفك يا سيدي؟
1: الحمد لله.
0: حضرتك ست بيت؟
1: مبدئياً.
0: ليه مبدئياً؟ بتعملي شيء تاني يعني؟
1: لا.
0: أوكي، مبدئياً هيدا الشيء اللي بعمله يعني. يعطيك العافية. طبختي ولا بعد؟
1: بلا، طبخت
0: من بكير. بتقومي بكير؟
1: وبرجع بسخن الظهر.
0: مزبوط.
1: اهون
0: هيك بتخلصي من الهم يعني.
1: طبعا.
0: شو عاملي اليوم؟
1: دجاج وبطاطا.
0: واو، اطيب اكلي. بس من بعد ما تاكلي دجاج وبطاطا
1: باكل دايتوس.
0: برافو، قولك برافو. شو هالسيدة هاي؟ طيب ما بدك تتحلي بس ما تنضري؟
1: بلا، أكيد.
0: هاي هي دايتوس. أيوة. لأنه بالقليلة في 46 كالوري بس يعني.
1: طبعا، وفي فانيليا، في كاكاو، في
0: كتير كله طيب.
1: كله طيب.
0: يلا كتير طيب، ألف مبروك وصحتين. أول شيء على الدجاج وبطاطا وبعدين على دايتوس.
1: تاكلي عندي
0: حبيبة قلبي، كلك زو. أنا بشكرك كتير.
1: الله يقويك.
0: أوكي، مرسي حبيبة قلبي، أعطيتيني فكرة اليوم شو بدي أكل.
1: الله يقويك.
0: مرسي سيدي، باي باي. سيدي ربحت وانا من تارجت فود، بس بدها تتصل بالشركة تستلم جايزتها بعد الساعة 10 على 01-901-702 أو 703. فكرت جيش وبطاطا، ما كنت عارفة شو بدي أطبخ اليوم وشو بدي أكل. بس لا، فلافل أبو عمدري.

بدي خبركم عن ثين كورن كيك، المنتج اللي موجود من عند هيلث اب. والاجمل من هيك انه مثل الرايس كيك هيمالاين سولت صار موجود منه كمان كيس صغار فيهم 4 حبات من كيك الذرة خالي من الجلوتين، واكيد مش مقلي بوبت، يعني خفيف وصحي اكتر. اسأل كيف بخار، غير انه كوليسترول فري كمان. الحلو انه كل قطعة فيها بس 19 سعرة حرارية، يعني فيكن تاكلوا بلا اي احساس بالذنب. الكيس كله فيه بس 76 سعرة حرارية. خليني اسأل المستمعين، قدي في سعرات حرارية بكل قطعة من ثين كورن كيك؟ بكل قطعة، مش الكيس، القطعة. اتصلوا فينا على 01-322-1000.

0: ثين كورن كيك حجمه صغير وقرمشته بتجنن، مثالي كسناك سريع خلال النهار. يلا بناخد اتصال. الو
1: الو
0: اي بونجور.
1: بونجور
0: اهلا وسهلا، مين معي؟ الحمد لله وانتي؟ نشكر الله. يلا مين معنا؟
1: جاني.
0: جاني
1: وي
0: ايه جاني
1: سألالك.
0: ايه مرسي، ربحتي.
1: وانا سألتلك
0: مش
1: كمان.
0: ربحتي معنا جمعة الماضي جاني؟
1: الو الو
0: ايه انت ربحاني إيه؟ معنا جمعة الماضي
1: ايه
0: لا ما فينا. يلا جاني انبسطت سمعت صوتك. باي باي
1: باي
0: باي. يلا برجع بنطر اتصال على 01-322-1000 والمستمعين والمستمعات الربحانين معنا قبل. معلش ما اتركوا مجال لغير مستمعين مش ربحانين.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين.
1: معك فاضل برداويل.
0: فاضل برداويل، كيفك يا فاضل؟
1: كثير منيح الحمد لله. مدام ميري، انا دائما بحكيكي واتساب، بس اوقات بترد علي اوقات لا، حسب.
0: حبيبي ليك فاضل، بدي اقول لك شغله، مش انه بعرفك او ما بعرفك مشان هيك بحط لك الفويس او المسج، بس بيجينا كثير، يعني نحن بنختار عشوائيا على التابلت مشان هيك اوقات بيطلع حظك اوقات لا، ماشي الحال.
1: انا بحبك كثير.
0: يا هلا فيك، ميرسي. الله يخلي لي اياك، كلك ذوق. منين عم تحكينا؟
1: من جونيه.
0: يا هلا فيك. اوكي فاضل، انا قلت انه هيدا ثين كورن كيك، هو رقيق كتير وبيجي بكيس فيه
1: 4 حبات.
0: برافو. بس قديش كل حبة فيها كالوري؟
1: كل حبة فيها 19 كالوري.
0: برافو يا فاضل، برافو. ألف مبروك لك، ربحت معنا مع تارجت فود. بس سكر، بعطيك رقم الشركة، بتتصل فيهم بعد الساعة 10.
1: أوكي أوكي، ميرسي كتير. ميرسي ميرسي، سلميلي على شربيل وعليهم كلهم كلهم.
0: أيوه.
1: كتير.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك.
1: باي باي. ميرسي كتير. باي باي. Mon allée à Punta Cana, mon
0: allée à Casablanca, mon allée à Barcelona. فاضل ألف مبروك، بدنا نقول له بده يقرمش كتير فاضل هالكورد كيكس. خليني بس قل له رقم التليفون، رقم تارجت فود 01-901-702 أو 703. يا وبدي أقول ألف مبروك للكل اللي بيربحوا معنا، وشكرا لتارجت فود، أكيد دايما معنا ودايما بتحب تربح كل المستمعين.

0: يا الله شو حلوة. ولا صارت 9 إلا 5 يلا لحظات قليلة أو دقائق قليلة بتطل علينا شربل مع آخر الأخبار. خليني اسمع بس بيرنا.
1: إيه بونجور مدام ميراي، يسعد صباحك هالحلو حبيبتي أنت ومالينا وشربل.
0: مرسي.
1: أنا بالنسبة لهديك اليوم أنا ما كنتش مدورته بكير للراديو لأنه كان ابني بعده نايم وبفينيش دور الراديو دغري بيقوم ما بحب يسمع حكي على بكره دير، بس انا بوطي على الاخر، بس ثاقبت ما كنت سمعانه، انا بوطي على الاخر على الاخر ما كنت سامعه
0: عشو.
1: بس يفيق بقوي
0: اوكي،
1: بس مشان هيك ما عرفت انه اجوا امبارح. اوكي حبيبي يلا الحمد لله على السلامه وكل رحله وانتم بخير يا رب.
0: اول شيء عرفنا انه ابنك بيضل نايم الصبح، برافو عليه اللي بيتخته على مهله، هاي أول شيء. تاني شيء هيدا الفويس بعتي لي إيه اليوم، يعني شربل وميلينا جول أحد بارح وين كنتي ولا كان نايم

0: يلا
1: بونجور صباح الجميع. حطيتينا مالاد وكريستيان ابن مالاد، ان شاء الله يعطيكم الف عافيه،
0: ان شاء الله
1: اشتقت لكم كثير كثير. امال بونجور.
0: بونجور، كيفك يا امال؟ اشتقنا لك. ايه حطيت مالينا، بدها تغير شوي، حلو التنويع، حلو انه نسمع كمان شويه اجنبي، يعني جو سوي مالاد وان شاء الله بحياتك ما بتكوني مالاد.

ميود بونجور. شوفي نحنا شو منحبك, نحنا منموت فيك. بليز اسمعي الفويسات اتنيناتن لأكتر, يعني دقيقة ونص دقيقتين بك تدفع حق هاي القصة. فيني اسمع التاني جاوبني.

0: الأول. أوكي.
1: صباحو ميرو. صباحو. والله يا ميرو الواحد بيقول الصبح ما بده يسب، ما بده يتخلق، ما بده فش خلقه
0: روح.
1: يرجع الواحد يعني خلص الواحد مش بإيده، يعني هدول شوفريت الدليفري تبعولت التوترز يعني عن جد خربان بيوت، خربان بيوت، بيفوتوا مثل بلا ما قلك شو بين السيارات، كارثة.
0: طيب هل فشيت خلقك؟ حكيت فشيت خلقك. أول شيء مش بس توترز، معلي ما تخلينا نتهم الشركة بس، يعني كل تقريبا الموتويات، لأنه لا يعني أنا بالنسبة لي خصوصي شركة توترز، يعني هلأ هي منا مسؤولة مباشرة كي بسوق على الطريق أو إذا شي واحد منهم عمل شي على الطريق شوازات، بس إجمالا شركة التوترز كتير ستريكت مع الشوفرية، كتير لدرجة وأنا بعرف. هلأ أكيد في شوازات كتير لأن كل الناس بتسوق هيك، ما عليه يعني كل الناس مش بس الموتويات كمان السيارات، بدكن تسوق على مهلكن، الناس ما عم بتركز. صدقوني اليوم أنا وجاي على طريق البحرية، بنت صبية يمكن عمرها 20 سنة 22 سنة طالع على الحفة وقيل بشوي السيارة، يعني ما بقى فيها تمشي ما أنا مركزة لأنه بالعجقة عم بقلها أنا ولك شو هالصباح إنه صار معك هيك، قالت لي ما انتبهت. قلت لها أكيد كنت على السليولير يعني شي طبيعي، بس لو ما كنا على السليولير ما عم نركز. هالضغط اللي علينا اليومي اللي كل دقيقة أو كل تكة بتسمع لك خبرية بتسمن لك بدنك، الناس يعني ما بعرف إنه شو الحل. الحل إنه يصير فيه سلام، وفي ناس ما بدها السلام، شو بنعمل؟ بدنا نروح
2: بدنا نهدى شوي.
0: إذا بدكن تروقوا ما إلكن إلا فلافل أبو أندري. مين كان عم بيقلي إنه بموت بالفلافل؟ مين؟

0: من 7 الصباح يعني ترويقة غدا وعشاء. هلأ وين بتحبوا تروحوا؟ أقرب شي لإلكن وين؟ في جونة، في أنطلياس، جبال، زوق مصبح، وقريبا جدا بيك فرح باب.
1: نهدى شوي وعلى بعد نروح، أنا مش عم جرب أطلع.
0: أكيد أكلتهم لبنانية أصيلة ومحبوبة، يعني شو بدكم فلافل طازة مقرمشة؟ يا ويلي انتوا واقفين هنا وعم يقلوا بتاكلوا لكم شي 5 انتوا واقفين. شو بدكم فول، حمص، بليلة، فتة، يعني كل هيدا موجود وطيب كثير. وطبعا هو مشهور فلافل ابو اندري بجوده اكلته. هلا فيكم تطلبوا اذا كنتوا بمكاتبكم بالشغل او بالبيت، فيكم تطلبوا اونلاين من خلال تطبيق ابو اندري الخاص او من خلال الويب سايت. والف الف صحتين من فلافل ابو اندري.
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت 6.
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى 2
5: كل يوم على الصباح بصبحكم أنا ومدامتي
3: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت 6.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرم شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير الساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركم
8: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف.
9: ما عاد شارف ينزحني
10: من الربو يا وسن الفيل.
11: بحكيك من الضاحية الجنوبية
12: من الدمور.
13: معك رودي من وقت الياس.
14: معك عبادي من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من نبوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ميفوق للطارة.
5: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
7: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
2: صارت 6 مع شرب السعادة من 2 للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: عارف شو في أخبار جديدة بالبلد؟ أكيد بيها الساعة إذا صار في شيء جديد. عايشة أربل،
1: صباح النور.
0: صباح الخير.
1: صباح النور لكل المستمعين. أخبار جديدة فيه، انخفض سعر تنكة البنزين 3000
0: لا.
1: ليرة 3000 ليرة صار سعرها 2,582,000. نقشت معك
0: 3000
1: بعد ما عبيتي
0: 3000.
1: والمزهوت انخفض سعر التنكة 26,000 ليرة صارت ب1,197,000. والغاز كله نزول، والله برافو. 53,000 انخفض سعر جرة الغاز العشرة كيلو صارت ب1,391,000. فإذا البنزين 3000 ليرة انخفض سعر التنكة.
0: مرسي شاربيل على الخبرية.
1: ميري بدي علق على موضوع، بليز بدي ارجع رد، مش دفاعا ايه. بس كان حدا عم بيقول لك عن التوترز، انا بدي علق من خبرتي، من علاقتي بهالشركه اول شيء المحترمه والرائده بلبنان. بتعرفي كم درايفرز عندهم توترز؟ قولي رقم تقريبا، انا بقول لك اكبر او اصغر.
0: 1000.
1: لك وين بعدها؟
0: 10,000.
1: صبت
0: على قد
1: توترز عندهم 10,000 درايفرز موزعين بكل المناطق اللبنانية. وبتعرفي ميراي لأنهم بيلبسوا أخضر فهيك بيضووا على الطرقات، بتشوفيهم وين ما كان بشرقته. وبالنهاية الدرايفر شوفير الموبيلات بتوترز مثله مثل اي شوفير موبيلات.
0: ايه.
1: ما في شك انه شوفيريه الموبيلاتات بيخالفوا، بس صدقيني انا مش دفاعا عنهم. هلا كنت عم بحكي مع اداره الشركه ميراي توترز، انت بتعرفي وقت اللي قبل مرق اعلان معنا كان بدهم درايفرز.
0: مزبوط.
1: بتعرفي انه بيطلبوا لهم، بدي اقولها ويمكن يزعلوا مني بالشركه،
0: ليه
1: بيطلبوا لهم سجل العدلي.
0: ايه.
1: بيشوفوا ملفهم إذا عليهم أي ملاحقات قانونية، ما بيخدون بالشركة. وصدقيني كتار من المستمعين تواصلوا معي وعملوا وصايد بوقتها، وإذا بحكي له مع إدارة الشركة لأنه في عندهم كان حكم على السجل العدلي، ما بيخدون. قبل ما يبلشوا يشتغلوا على الأرض ويفوتوا على بيوت الناس بيعملوا لهم تريننج مثل ما لازم وبيعلمون. يعني هو بالنهاية لبناني مثله مثل كل هالناس، يعني شلحيها البدلة الخضراء بتشوفيه بخالف، لأنه كل شوفرية الموبيلاتات بدون استثناء يلي بيقلي أنه هلا نحن ما بنحب نعمم دايما، بس أنا اللي بشوفه على القليلة على الإشارات كله بفوت عكس السير، ما بيحترم الإشارة إذا موجودة، إذا مضوية أحمر بيقطع. يعني ميري إذا بتشوفي أنه السير ما عم يطبق بلبنان، إشاراتها معطلة، ما في عناصر سير واقفة على الإشارات المعطلة، عم بتكون الموبيلات عم بتكون هي إذا بديك بالواجهة عم بيخالفوا. بس كدرايفرز ما نحن كنا نقول إنه على الهيدي شو بسموها الشنطة اللي حاطينها على ظهرهم، في على اليمين
0: رقم،
1: في رقم خدوا
0: رقم،
1: إذا فعلا مش نطلع نكب على الهواء توترز توترز توترز. ونحن ما بنتعامل إلا مع التوترز، مني وجري يعني أنا وميلينا نحن ما بنطلب إلا توترز، بروح الكنين على على البيت. في رقم رح أرجع عدلكم إياه، رقم الشكاوى، يعني مش نكب اتهامات على الهواء. بتاخدوا خدوا الرقم صوروا وبعتوه على هيدا الواتساب 78 78 21 21. كتير هين الرقم، رح أرجع عيده 78 78 21 51. هيدا مخصصين لألكن شركة توترز، إذا عندكم أي شكوى على أي درايفر عمل أي مخالفة على الطريق
0: تصلوا
1: صوروا وابعتوا صورته وهن بحلوها معهم.
0: أوكي.
1: بعدين ميري ما تنسى أنه شوفرية التوترز يلي منشوفهم بتشوف شي شوفير توترز منه حطت الكاسك على راسه؟
0: لا لا لا لا لا, لا. أبدا أبدا.
1: خلينا نضوي على الكوتيل إيجابي، يعني مش كل مرة بنقعد من شهر بالشركات بتشوفي غير شوفرية موبيلاتات. وأنا بزعل كتير من عناصر أمنيين من جيش لبناني من قواء من داخلي من أمن عام ما معهم ميراي يعبوا بنزين بسياراتهم، أو يمكن ما عندهم سيارة، بتشوفيهم على الموبيلاتات رايحين على الخدمة مش حاطين الكاسك على راسهم. شوفرية توترز كلهم حاطين الكاسكات على راسهم. بس سبحان الله كيف يقولوا اللي في جسم بيكون لبيس، فهن لأنه لبسين هيدا اليونيفورم هيدا اللون الأخضر
0: وبيعرفون الناس
1: بيضوي على الطرقات.
0: ايه بيعرفون،
1: مش هيك بيضل يقولوا توترز توترز لأنه 10,000 درايفرز موزعين على كامل الأراضي اللبنانية. تحية كبيرة لشركة توترز.
0: توترز.
1: يلا شو في عنا أخبار؟ كنت عم شوف يعني حكيت على المشغرة على المجزرة اللي صارت بالليل، حتى عم شوف بصريفة، يا حرام صريفة بقضاء صور هالضيعة، المدينة بالأحرى ما فيها سكان، شو عم بيصير بالصريفة بالفجر؟ كتير صار في غارات على شحور على أرزون، لك حتى رئيس بلدية أرزون عملوا له غارة على بيته، دمروا له اياه بالكامل اليوم وجه الصبح.
0: طب حرام يعني، شو انه
1: حرام هالبيوت كيف عم تنزل بالارض هلا؟ دايما بنقول اكيد الارواح هي الاساس، بس
0: أكيد
1: كمان رزق الناس هيك.
0: شو لكان جنى عمره يعني؟ شو
1: بتعرفي بموضوع الجنوب، ومبارح كنا عم نحتفل بيوم المقاومه والتحرير ب 25 ايار، كنت عم تابع موضوع، حتى أنا قلت على الهوى يعني من المفروض أنه يشملهم العفو العام هاللبنانيين يلي عددهم أكثر من 7000 لبناني المبعدين إلى إسرائيل في حال أقر قانون العفو العام. كنت عم بقرأ، عم تابع مقابلة لسيدنا بولو الصياح المطران اللي بحبه كتير وبعرفه بالشخصي، لأنه هيك عطمعه كتير بالأردن، بس كان راعي برشية الأردن والأراضي المقدسة. سيدنا بولس الصياح يلي ميراي بيسموه مطران المبعدين، نحن بنعرف انه شو صار معه، لانه كان يجيب رسائل اصلا قبل ما صار الانسحاب الجيش السوري ب 25 ايار 2020، كان هو عم بيتابع، نعرف انه الجيش الاسرائيلي بده يفل من لبنان، بده ينسحب، هو كان موجود بالاراضي المقدسه بيخدم هنيك، جرب تواصل مع حكومه العدو الاسرائيلي ومع المسؤولين ومع وزراء، يعني عرف انه في اللبنانيين اللي كان دولتهم تركتهم بوقتها بدهم يهربوا على اسرائيل خوفا من انه يتحاكموا. كان عم يشتغل على الموضوع، بيقول سيدنا صياح انه كان عم بيحضر لحتى الناس اللي تهرب يكون عم على قليلة عم يستقبلوهم بطريقة يقدروا يهتموا فيهم، هو ده انسان وكل انسان معرض انه يغلط. وفجأة بثلاث ايام صار الانسحاب، يعني كان على اساس بده يصير قال بعد 25 ايام، وصار فجأة دغري توجه على الحدود، لانه اجى اخبار انه مئات والاف اللبنانيين على الحدود وبدهم يفوتوا صوب اسرائيل. بيقول سيدنا انه الناس بتفكر بس تقول المبعدين، لانه بنقول اهالي دبل وعين ابل ورميش وليعه وجديده مرجان، بفكر نحن بس مسيحيين. لا، جيش لبنان الجنوبي بيقول سيدنا صياح بمقابلته انه اكثريته من اخواننا الشيعة، يعني مش دائما نحط الاتهام انه المسيحيين هم اللي كانوا عم يشتغلوا، يلي انفرض عليهم انه يكونوا موجودين بهيدي المنطقة وقت اللي كانت الدولة تاركة هيدي المناطق وشايلة ايدها منها. تعرفي كنت لحتى تفوت على هيدي المناطق بدك تاخدي اذن، بحطولك لوحة اسرائيلية، يعني الدولة كانت بتخليها على الارض، كان بحطولك ايه لوحة على سيادتك اسرائيلية. بيقول سيدنا صياح انه اكثر من 7000 لبناني اللي موجودين باسرائيل، قسم صغير منهم رجع لبنان على مراحل، واجه احكام كتير قاسية، وبقول انه يعني بقول سيدنا بولس الصياح انه اول ما هربوا على اسرائيل هاللبنانيين نحطوا، يعني عيشوا بظروف كتير صعبة وبشعة، نحطوا بمثل معسكرات كلهم مع بعضهم، بعدين صار في تأمين لقلهم مساكن دايمة لقلهم، وانتشروا بمناطق الجليل، رجع بعدين اشتغل نعمل لهم مثل مدارس لحتى يقدروا يكملوا حياتهم. بيقول سيدنا صياح انه هو على القليلة الجالية المارونية اللي هربت على اسرائيل، لانه بفوت على بيوتهم ميراي بكل بيت انه معلقين علم لبنان وارزة لبنان موجودة، وهن بيقولوا انه هن لبنانيين مش اسرائيليين، وبيقول انه العفو العام ما لازم ينطلب ليلي دافعوا عن أرضهم، لأنه كانت الدولة تركتهم بهديك الأوقات. يعني هن منهم مجرمين، دايما عم بنقول شو قال بمقابلته.
0: أوكي.
1: تعرفي على سيرة الجنوب ميراي، كنت عم شوف وصلني صور من مدرسة رهبات الأنطونيات بالنبطية، يا حرام شو صاير بهالمدرسة من دمار وتكسير. بالمرة الماضية صار، وبحرب تموز 2006، وهلأ كتير كتير مضروب المدرسة. هالمدرسة اللي استقبلتنا مع المستمعين اللي رحنا وقتها كنا مع الألو تاكسي عم نبرم بالجنوب وعم نوزع وقتها مواد غذائية بتتذكري بأسبوع عيد الميلاد وتبرمنا كل
0: البلد. كيف بده يتعمر
1: هالبلد؟ ما بقدر قلك ميراي هن اللي اتصلوا اتصلت فينا وقت الرئيسة
0: بتذكر
1: واستقبلونا بالمدرسة وكل التلاميذ غنوا جنريك برنامجنا
0: شو مهضومين
1: يعني ما بعرف يعني
0: للأسف
1: طب هودي الرهبات شو زنبون يعني شو زنبون هودي الرهبات ميراي كان هيك كنت عم خطر عبالي شغلة
0: قول ما حدا
1: ما حدا يفهمني غلط بس أشرب كافيه دو برازيل
0: صحتين وهنا أنا سقعت
1: ما أنا بتعرفي بحبه بس تسقع لأنه مزمز فيها
0: إلى نكهة خاصة بس صحيح. سقع
1: ميراي يعني كنا عم نحكي على الساعة 8 عن الهموم المعيشية يعني أوكي عم ننسى بسبب التطورات الأمنية والتصعيد الإسرائيلي عم ننسى هموم الناس وحكينا عن الرواتب والمعاشات ويعني لو كنا بقلب حرب بس على الدولة أنه تجرب شوي قد ما فيها تظبط معاشات القطاع الخاص والقطاع العام اتنينهم سوا
0: كثير لا كثير
1: خطر عبالي شغلة إذا بتعمل هيك جردة على هالمسؤولين اللي إجوا على الحكم بدي بلش معه وقت اللي كان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنا المهندس جبران باسيل أنا ما عم بحكي كتيار وطني حر أو كقوات لبنانية أو كحزب معين عم بحكي كل اللي مروا يعني كم مرة يعني يمكن بفتكر إذا مش غلطان أول مرة بال 2010 وعدنا إنه السنة اللي جاية كهرباء 24 على 24 وعدنا
0: كلهم
1: إذا منيجي وقت بلشت الثورة بال 2019 وصار هالانهيارات المتتالية ورا بعضها الرئيس الله يطول بعمره ويعطي الصحة رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون كمان وعد كل اللبنانيين انه ما رح يقبل يسلم لبنان الا رئيس جديد الا رح يسلمه رح يسلم الرئيس المقبل لبنان افضل من يلي كان بكتير رئيس نبيه بري وقت اللي بلش الدولار يطير وكان عنا الاسيوبية بتساعد مننا بالبيت وفللناها على اسيوبيا لانه بطلنا قدر ندفعها
0: وقت ياما
1: طار الدولار
0: كبون على الطريق
1: كنت تقبض 150 دولار ونحن نقبض باللبناني صرنا نتدية لندفع لها معاشة أخذناها ووصلناها وقتها رئيس نبيه بري وعد اللبنانيين وقت اللي وصل الدولار لأربعة آلاف قال لهم عم بشتغل بدي نزلكم الدولار ما تعطى لهم لكن وين صار الدولار 89,000 وشي
0: ساكت هلا الدولار ساكت
1: رياض سلامة حكي مصرف لبنان بال يعني بيعز إذا بدك هالأزمات اللي إجوا ورا بعضهم بيزروتها بال 2022 شو كان يطلع يقلنا الليرة بألف خير اطمنوا الليرة بألف خير وكانوا يطبلوا له ويزمروا له ويعطوه جوائز انه هو افضل حاكم مصري في
0: هذا الليرة
1: هذا الليرة والليرة بألف خير عرفت شو الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة السابق كمان بال 2023 وعدنا انه هو ما رح يترك حكومته الا ما يحط لبنان على السكة الصحيحة مبين وهلأ الشيخ نعيم قاسم الله يطول بعمره أمين عام حزب الله بال 2026 وعدنا أنه رح ننتصر على العدو الإسرائيلي يعني ملاحظة ميراي أنا عملت جرد من 2010 ل 2026 كلها وعود كلها وعود من هالمسؤولين بكتر خيرهم يعني بيعطونا على القليلة أمل وعم بيخلونا نضل متفائلين
0: كتر خيرهم
1: أنه عم يعطونا وعود هلأ متلوا ميون يعني إذا ما طبقوا شيء من وعودهم مش ضروري ان
0: تعليقا تعليقا من عندي من المستمعين انه قال
1: بالوعود
0: سليمان اللي شو بيقولوا المشاغب ضل قال له قال لي تشرشحنا من الكل من الكل
1: لا انه انا بنبسط انه بيعدونا يعني بيعطوك امل يعني هلا بغض النظر اذا طبقوا شيء او ما طبقوا بس المهم انه حلو انه بضل يعدوا
0: عم يعملوا شيء
1: كتر
0: خيرهم
1: كتر خيرهم
0: الله يساعدنا
1: ميراي بس بتعرفي كمان قبل ما فوت كنت عم بقرا يعني الله ينجينا من الامراض والفيروس يعني هيدا شو اسمه
0: ايبولا الهانتا الهانتا
1: فيروس الهانتا يعني هلا حاطين السي ان ان اليوم ذكروا انه واحد تاني اسباني كان بالسفينه وهلا عم يجي له
0: كارثه كارثه بس هيدا ما بتلقطوا هيك يعني ما يعني اذا أنا لا سمح الله
1: 30 تموز رايح اسبانيا
0: انت رايح هلا طول بالك
1: لرحلة بورتوغال شو بكين رايحين على سان جاك دو كومبوستيل، ان شاء الله يكونوا حصروا له هال
0: بس ما ما بيلقطوه هيك، ما قالوا انه ما بيلقطوه هيك. الايبولا بخوف.
1: ايه الايبولا بخوف،
0: ايه بخوف كثير.
1: ثلاث اشخاص صاروا من وراء هالفيروس بحسب سي ان ان، ثلاث اشخاص اكيد اللي كانوا بالسفينه اللي انطلقت بالسنه الماضيه من الارجنتين صاروا متوفين. ميراي ختاما بس بدي أذكر أنه على الساعة 10 هلأ بطريقه إن شاء الله يكون عم يسمعونا بالوفد مع الكاردينال غبطة البطريرك الكاردينال مبشر بتصراعي، هلأ بطريقه إلى ضيعته إلى حملايا. مثل ما قلنا اليوم على الساعة 3 راهبات القديسة رفقة دير مار يوسف في جربتا بده ينطلقوا احتفالات 25 سنة على إعلان قديسة رفقة. اليوم كمان غبطة البطريرك بطريقه لحتى يوصل الساعة 10 عاملين احتفال ببلدة القديسة رفقة بحملايا بأحد مطاعم حملايا. رح بيوصل غبطة البطريرك مع الوفد المرافق وأكيد مع سيدنا ابن ضيعتكم أنطوان أنطون بونجم راعب رشيد أنطلياس المارونية، رح بيشاركوا بهالصبحية بحملايا. كمان حملايا رح تطلق احتفالات اليوبيل 25 سنة على إعلان قداسة القديسة رفقة. تحمل جميع يا رب
0: يا رب يا رب، تحمل لبنان هيدا أهم شيء. ايه وشو بعد في شغل
1: وختاما؟ والله اليوم يا ميراي رايح موصى على براد صغير
0: البوهوم.
1: البوهوم
0: انا عارفة
1: رايح اليوم عند البوهوم. أخذنا شاليه على البحر.
0: شو
1: استأجرنا بس نحن عم نفرشها
0: والله،
1: إنه فيها هيك صوفتين من هودي اللي بيفتحوا بتحط غراض بقلبون.
0: ايه وين؟
1: بس كل شيء أدوات كهربائية.
0: وين؟
1: بطبرجة. مش بطبرجة بيتش أكيد، ما فيه ناخد بطبرجة بيتش. استأجرنا شاليه أنا وميلينا. والله بتعرفي أخذت ميراي وصيت على كذا شغلة، بس هلأ أول شيء بالبراد ما رح أقول لك قد سعره. براد صغير ماركة الإكسبر إيطالية من عند القلبه، هم هني موجودين بالزلقة. بدي أقول لكل المستمعين شو بهمهم أدوات كهربائية، تلفزيونات، برادات، حتى شوف البرادات الكبيرة عندهم البرادات ميراي، يعني هني برادين بتحطيهم حد بعضهم بتشوفيهم كأنه براد بدرفتين، بس فيك تاخدي واحد يعني واحد من اثنين، بس اذا بتحطيهم حد بعضهم
0: براد وفريزر.
1: لا لا لا لا,
0: لا
1: برادين مستقلين كتير كبار وبيفتحوا يعني درفتين صوب بعضهم. بتفكرين براد واحد؟ لا مفصولين، فيك تاخدي واحد اذا ما بيسع عندك. كلهم ماركة الاكسبر اكيد عندهم كل البراندات العالمية. هلأ مقربين من موسم الايسيات كمان، اسبيراتور، شوفي افران الغاز اللي عندهم كلها على الكهرباء الانكستري. شو بيطلبوا؟ حتى عندهم ادوات منزليه يعني كهربائيه وعاده من ملاعق طناجر، شو ما بدكم بس تروحوا لعندهم قولوا لهم انه انتم من قبل اغاني اغاني وشوفوا كيف بيهتموا فيكم. البهم موجودين بالزلقه، بيوصلوا على كل المناطق اللبنانيه. رقمهم 70 55 36 11 70 55 36 11.
0: اوكي شربول ثانك يو. اكيد بكره غايبين عن الهواء،
1: بدنا نعيد كل المستمعين.
0: بدنا نعيد كل المستمعين ان شاء الله يا رب عيد حلوه ومباركه على كل الناس. يعني
1: مش معقول وفيها كل الناس تسمعنا. الك تحيه وبوسات وقلوب من شركه توترز. بدي ارجع اقول ميراي، شركه توترز مش بوارد انه ندافع عنهم ابدا، انا عم بحكي الواقع. يمكن نحن بنشوفهم، بدي ارجع عيد انه لانه لابسين اخضر وعددهم كبير وأكيد في مخالفات عم بتصير، بس اشتكوا يعني صورون وبعتوا على الرقم يلي قلته
0: أكيد
1: على 78 78 21 51، وأكيد هن بيلاحوا
0: أكيد. شكرا لك شربيل. مستمعينا نحن رح نكفي لغاية الساعة 10 من قلب بيروت.
2: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
3: Friday, 29th of May.
2: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: سيو أفندي، بعتلي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
6: يعطيك العافية.
5: يا هلا، الله يعافيك.
6: عجقة إيه؟
5: موت.
6: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
5: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
6: دخلك سمعت من خبرية؟
5: أي خبرية؟
6: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
5: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
6: يوم قريت الخبر. ليك؟
5: لك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا عشو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
6: هيك بتبلش الإشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة. المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر، منصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر. حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر، اسأل حالك سؤال بسيط. مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر، يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
5: سيو أفندي، خلص، لا بتعذب حالك وتبعت اللوكيشن. لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
8: السامبا قال لك هو دفكة انزاب يعني.
9: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: مهلينك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

حالي أنا. يعني قبل ما نفل بعد عنا نص ساعة، بس قبل ما نفل اشتقنا لكم. كيف هاي القصة؟ كيف فسروا لي إياها؟ انتوا قولوا لي.

الخير، تحياتي لكم، وإن شاء الله يا رب يا رب هالأعياد اللي بتجي علينا بلبنان وما أكتر الأعياد، ولكن كلها حلوة ومباركة أكيد. بدي أتمنى لكل اللبنانية أضحى مبارك، وإن شاء الله كل الأعياد تكون خير وبركة وراحة بال وبحبوحة للناس.

كنتو معكن أغاني أغاني. هلأ بدي أسأل سؤال وبدي جواب سريع. بدك بيتك يضل حلو؟ بدك بيتك يضل نظيف ولونه مريح للنظر؟ مش بس هيك، بدك دهين بلا ريحة مزاجي وآمن أكتر للعيلة؟ يعني مع دهينة بريمو صار فيك تاخد الجودة والراحة سوا. بريمو بتقدم لك دهنات منزلية وصناعية بجودة عالية وألوانة بتجنن وتغطية ممتازة وروعة. تعرفوا الأهم من هيك إنه دهنات بريمو لو في أو سي، يعني دون انبعاثات كيماوية مزعجة ومن دون ريحة قوية بتزعجك بعد الدهن. وتعيش براحة من أول يوم. أكيد للبيوت، المكاتب، المحلات والمعامل. بريمو عند الحل المناسب لكل استعمال مع جودة بتوثق فيها وسعر منافس. ألوان ثابتة، حماية قوية ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. دهنات بريمو dedicated to quality، الالتزام بالنوعية. اطلبها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. رح أعطيكم أكيد رقم الهوت لاين لبريمو 01-900-822 01-900-822.

هلوى الشو هالقدي ويخدني بالغنية بالي الدنيا وشاغل الناس سمعتوها مين حفظها كل الناس حفظتها ميلينا أمتين نزلت الغنية ما علي سوري يعني من يومين شفت السوشيال ميديا كل الناس عم تغني الغنية بشرفكن مين حفظها بعتولي إياها غنوها وبعتوها لنشوف إذا حافظينها بس بتصور إنه كل الناس حافظتها

0: مش حافظينا. ريتا، هيتا نشوف ريتا، يلا.
1: بونجورك ميراي شاربي مالينا، ميرسي كتير كتير على هالغنية مالينا، هي حفظناها لأنه من حياتنا اليومية وكلنا عايشينها.
0: يلا غني. إذا شو بك بدك تغني؟
1: ريتا حداد.
0: إيه ريتا، عرفنا إنك أنت، بس غنية.

حلوة الغنية روعة يا وائل، ألف مبروك على الغنية. مش معقولة وائل كل مرة بيفاجئنا، يعني ما في غنية لوائل ما منحبها ومش حافظينها ومنغنيها حقيقة. يعني ألف مبروك. شفت حدا على السوشيال ميديا كتير مهضوم، قال شو؟ قال وائل كل مرة بنكون فكرنا حالنا تخطينا الموضوع بيرجعنا مع كل غنية لنقطة الصفر. يا الله بالحب والغرام يعني. برافو. بس

0: عم تقولوا لي هيك يعني؟ ما نحن بكرة مش هون. يعني no work tomorrow.
1: بعرف غمزة العيون هالطاير كيف بتكون.
0: على كل ببلد مثل لبنان اللي فيه تغيرات سريعة وأخبار بتروح وبتجي مثل الطير، يعني طبيعي الواحد يحس إنه ما في ضمانة لبكرة يعني. بس لا، عم ننجز شغلات صغيرة ونخفف على حالنا بالقليلة هالأربع ساعات لأنه عم نقضيهم سوا. هلا مش ضروري تركضوا كل النهار، بس إنه أكيد ما تأجلوا لتاني يوم. نحن عم نحكي عن الأشياء الحياتية الصغيرة. ما بعرف بدك تتصل بحدا بتقول يلا بعد شوي، إيه بتنسى حبيبي بعد شوي. شغل صغير بتقولوا لك خلص ماني فاضي بتروح. قرار بسيط يعني بدل ما يضل معلق، خود قرار دغري فورا. يعني ببلد مثل بلدنا يمكن أكتر نصيحة بتفرق هي أعمال اليوم اللي فيك تعمله، مش لأنه بكرة ما إله قيمة، بس لأنه ما حدا بيعرف شو جاي.
1: من يوم اللي خلقتي أنا حبيتك أنتي.
0: ولك يا رين بونجور، عم تحكينا من لندن، كيفك يا رين؟ اشتقنا لك.

0: صار لنا 50 سنة منغني هول أغاني ومن نفس الناء ومنحكي نفس الحديث يعني والله يعني مش معقول. يلا
1: يا ميري بونجور.
0: ايه بونجور.
1: ما بيسأل عنك سهل عنه. ليك بدي يعيش الواحد كل يوم بيومه لأنه مزبوط مزبوط كل ساعة كل نص ساعة في مفاجأة عنا. ليك بضل عنا سسبنس الحمد لله.
0: ايه اكيد سسبنس موجود عطول عنا بلبنان. يلا ما في شي بيتغير ايضا هو. يلا بدنا شو بيقولوا نقتنع بالموضوع. بس تروح على باكس كافي بتتغير نفسيتك ترتاح تنبسط تاكل لقمة طيبة. في عندهم ألاكارت وعندهم كمان بلا دو جور. هني موجودين الباكس كافي بجديدة المتن أكيد قاعدة أصحاب حلوة وعندهم بلاي جراوند اندور واوتدور شي حلو كتير. وطبعا هلأ صار فيكم تطلبوا من عندهم ديليفري من خلال توترز. رح أعطيكم رقمهم لباكس كافي بجديدة المتن 01-87-38-30 01-87-38-30.
2: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
3: Friday, 29th of May.
2: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسي
5: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
5: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
7: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
8: خالد الهبر.
9: في

يعني بالفترات الصباحية يعني إذا مش الأساس يعني الأساس. ها شفته؟ طب شو مش مظبوط اللي عم بقوله؟ آه يا مالينا.

بعد المستمعين عم يسألوني عن جولوري وهيبي بساحة جوني. بدي خبر كل المستمعين عجلوا لأنه هلأ عاملين أوفر كرميل الأول إرباني. هلأ أكيد فيكن تاخدوه كمان لنيو بورن يعني صليب مع سنسلي ب$15. إيه $15 عنده هيبي جولوري بجوني. كنت تتصلوا بمجوهرات وهيبي على 03-87-02-88. عندهم مجموعة كبيرة من المحابس مثلا لكل الميزانيات، تصاميم الذهب التلياني وكمان المحلي، وبيشتروا منكم ذهب مستعمل. جولوري بساحة جوني 03-87-02-88. هاي جوسي، كيفك يا قلبي اليوم؟ تمام؟

شرفكم. مين ما فتح اليوم سلوليرو؟ في حدا ما فتح سلوليرو؟ في حدا ما فتح سوشيال ميديا؟ في حدا ما لعب جيم؟ ما بيصير. أنا شو فنصين؟ أنتو فنصين اللي عم تحكوني هلأ. بتعرفوا الإدمان مش بس أنه كحول ومخدرات وقمار وفي إدمانات شائعة بالعالم ما بننتبه لها نحن، مثلا الموبايل والسوشيال ميديا، هيدا أكتر واحد منتشر بالعالم اليوم. يعني بتفتح الموبايل بتقول بينك وبين حالك دقيقة ولو بتلاقي حالك قعد ساعة. سببه الدوبامين. دوبامين يعني كل شيء بيصير معك على السوشيال ميديا بيعمل هيك مثل مكافأة لدماغك. إدمان الألعاب الإلكترونية مثلا، ألعاب الأونلاين فيها منافسة مكافآت، يعني إدمان المسلسلات مثلا، إنه واحد بيقول حلقة واحدة قبل النوم وبيصيروا ست حلقات. شو في عندكم انتو هيك عادة مش عادة ادمان على شو؟ ما بدي احكي بقصص الكبيرة والصعبة والمهمة انه مخدرات وكحول وهيك، لا بدنا نحكي هيك انه عن ادمان السوشيال ميديا، ادمان الشوبينج. هيدا مش هيدا خاصه بالستات. بروى ايه شوبينج؟ انا عندي اياها برتاح بنبسط بس اعمل شوبينج. من دم ما تطلعي عم بحرق اعصابي حبك من ضنوعي. ايه انا الاونلاين شوبينج اونلاين لان صار سهل كتير، بدل ما تروح تبرم على المحلات. بس حرام هول المحلات الفاتحين البوتيكات الصغيرة، لازم نشجعهم، لازم نروح لعندهم. والله مش معقول.

كل كل الصبايا والمستمعات عم يقولوا لي الشوبينج اكيد يعني هيدا شيء ثبت انه الشوبينج مره بالجمعه بيعمل لك هيك رياحه نفسيه غريبه. هلا في ادمان ثاني اسمه السكر والاكل العاطفي، منه جوع حقيقي بس اكل لانك متوتر زعلان زهقان، والسكر تحديدا بيعطي هيك بوش سعاده سريعة.

0: مدام ميري، كيفك ماشي الحال؟ نحن عنا إدمان على أغاني أغاني.
1: أيوة
0: سلمي على شربي العاملين ويعطيكم العافية.
1: مرسي كلك زوق.
2: بونجور ميرو، بونجور للمستمعين. أنا معك من الصبح، خلصت من السيارة وديت الأولاد على المدرسة وبالبيت كمان، وين ما بروح أغاني أغاني
1: حبيبي.
2: بحب أقولك أنا عندي إدمان على الشغل بالخضرة والشغل بالطبخ.
1: إيه؟
2: إذا بكون عندي أكل وعندي كل شيء بدي أهرم وحضر لتاني يوم وتالت يوم. معك ليلى بعيني وتحية للكل.
1: أهلا فيك يا ليلى، أهلا فيك. المهم أنه يكون واحد عنده إدمان عشي ما يأذي غيره، هاي كتير مهمة. واليوم هالإدمان اللي اسمه موبايل أو المسلسلات أو الشوبينج، أنه يعني حتى إدمان أنه نضل نفتح نفس التطبيق 200 مرة باليوم من دون سبب، يعني ما في سبب، هيك بدنا نفتح التطبيق اللي عنا إياه بلا سبب.

0: يوم كل يوم عندي إدمان إنه أفتح الإذاعة وأسمع أصواتكم من الساعة 6 للـ10.
1: هيك الهيئة. هيك الهيئة صار عندك إدمان.
2: حالي ومن الشباك لرمينك حالي.
1: بس هيدا الإدمان إنه تحضر مسلسل أو سيري خصوصي على نتفليكس، إنه تقول لا خلص هلأ بحضر حلقة ماشي الحال، تحضر 6 7 بتضل ساعة 3 وجه الضوء. لا هاي مشكلة هاي.

0: نعم شو عندها إدمان؟
1: أحلى إدمان نسمع أصواتكم.
0: إيه حبيبتي نعم شكرا لك. على كل أو في ناس إدمان رسمي شو هو؟ أنا مدمنة عليها كتير، أنتو بتعرفوا أكيد، لأن كل يوم بقلكن عرفتوا ولا بعد ما عرفتوا؟

شوز ذكي. يا ما في أذكى منك، والله ما في أذكى منك. ما رح أقول شو قلتي، بدي أنطر بعض المستمعين على شو مدمنة أنا.

يقبرني بطروسة بطرس أكيد يقبرني مدمني عليه على الآخر. ولك برافو القهوة، برافو بسمة، برافو ليلى، برافو نويل، برافو برافو. الناس اللي بتحب القهوة واللي مدمنة على القهوة إذا ما شربت فنجان قهوة عبكرة الصباح دغري بيقولوا ما تحكوا معي، ما تحكوا معي قبل ما اشرب فنجان قهوة.

الله شو حلوة جيجي، برافو. قال انت مدمنة على محبة الناس حبيبة قلبي. اكيد اكيد. شوكولا لا، ما بحب الشوكولا لا، ما كثير. قهوة قهوة قهوة.

لك يا محمد قال أنا إدمان الأكل ثم الأكل ثم الأكل. ولك صحتين وهنا. طيب بتكون جوعان ولا منك جوعان تاكل هيدا الأكل العاطفي يعني؟ على كل يا محمد أنت مثل كتار من الناس من هالثمان مليارات الموجودين على الكرة الأرضية، يمكن نصهم ثلاثة ارباعهم، لأنه الدراسات بتقول أنه الإنسان بيقضي تقريباً ست شهور من حياته عم بيفكر شو يأكل. طلع بعيني وبس. ست شهور. هلأ بتكونوا قاعدين أنتوا حدا مثلاً جوعانين كتير، أو عندكم اجتماع، أو بتسهوا شوي، بتروحوا هيك بتسرحوا شوي، بتصيروا تفكروا بيكل دجاج اليوم، لا بيكل ساندويتش شاورما، لا بيكل برجر مع كذا. ما أكيد بتصير مع كل الناس يعني. إنه أنا قلت له هديك المرة لطبيب حكيم مهضوم كتير كتير، قلت له دخيلك هول الجلاند تبع الشبع، ليه طيب ما بتعملولن عملية انه بتشلون يعني؟ قال لي ولك لو شلناهن

يلا قبل ما نفل بدنا نعرفكم على سمول بزنس كتير مهضومين بيبيعوا شماع أونلاين أرتيزانا اسمه. بيستحق انه نشجعهم، بيعملوا شموع بطريقة كتير حلوة لكل المناسبات، شو ما بدكن، أعراس، أول قربانة، عمادات، هدايا، سوفينير. أسعارهم كتير مدروسة ومناسبة للكل. فيكن مستمعينا تحكوا وتتواصلوا مع أرتيزانا على 03-10-45-29، أو فيكن تزوروا صفحتهم على إنستا، حطوا artisana.lb. كتير حلو كادو شموع هيك مختلف شوي، يعني عن جد بأرتيزانا كل شمعة بتحكي قصة. حكوهن على 03-10-45-29.

0: مستمعينا اكيد صار لازم خلص وقتنا، ولكن طبعا بدي اقول لك كل المستمعين اضحى مبارك، ان شاء الله ينعاد عليكم بالايام الهادية بالطمأنينة بالصحة، والناس اللي حواليكم اللي بتحبون يكونوا حواليكم، وإن شاء الله يا رب هالعيد يحمل معه راحة بال أكتر من أي شيء تاني، لأنه عن جد صرنا نشتاق للراحة البسيطة. الله يدخل الفرح على كل بيت ويعود على كل قلب تعبان، ويكون العيد فرصة ولو صغيرة لنضحك نجتمع نحس أنه بعد في خير بهالدنيا. عليكم بالصحة والمحبة والأمان. شكرا لكم. أكيد بكرة بغيب أو بتغيب الفترة الصباحية عنكم بمناسبة عيد الأضحى، ولكن بدي أقول لكل المستمعين أي شيء بدكن يا منا اشتقتوا لنا، بتحبونا، بدكن تطلبوا شي منا، رقم معلن، بدكن تحطوا إعلان عنا بالفترة الصباحية، في تليفون، رقم تليفون لإلكن لكل المستمعين 24/24، منرد عليكن أكيد، رح أعطيكن الرقم 03-777-9-6-9 03-777-9-6-9 ناطرينكم، احكونا. شكرا شربل، شكرا ميلينا، رائعة كانت الفترة اليوم مثل العادة، ما رح طول عليكم. المستمعين عم بيقولوا لي ما تطول علينا، لا ما رح طول، ان شاء الله يا رب ايام سعيدة وحلوة دايما مع اغاني. باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8:00 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: بيسمع بيقول اني خنتي.
1: يا ليت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا ما بعرف.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقه بتخلي الناس تصدق اي شيء. يعني مثلا اذا قلت لهم دراسه جديده او خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تاكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسه.
3: الاشتراك مع وزارة الإعلام. صارت ستة.
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدام فيه
4: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
9: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف.
10: ما عاد شعري بنزحلي
11: من الرب ويا وسن الفيل.
12: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
13: معك رودي من وقت الياس.
14: معك أبوهدي من بيسور.
15: محمد من الشبعة.
16: معك داني من علاج.
17: من البوار على بيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
20: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
21: زمان بسمع فورما، أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوقة انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: نحن هلأ من قلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلأ بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
3: هاي
2: هاي،
3: كيفك؟
2: صفا،
3: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
3: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
3: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
3: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفى

0: كوميرشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه لك يسلم يا بطل.
2: صارت ستة.
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
3: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
3: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

for an unforgettable evening.

0: Leading Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

join us for an unforgettable evening

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
3: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
2: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
3: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
2: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
3: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
2: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
3: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
2: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشواري قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلغ الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
4: عن جد؟
2: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
3: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبريه وبصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
2: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكت بنزين، هاي المشكلة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

join us for an unforgettable evening.

0: Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: سولار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: حلو أنه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار أيضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ايوه يا فندم، بعت لي اللوكيشن، انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم، 10 دقايق ما بتاخر، هيدا اذا ما في عجقه.
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا، الله يعافيك.
1: عجقه
0: موت،
1: بس انتو جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
0: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك اياه.
1: دخلك سمعت بالخبريه؟
0: اي خبريه؟
1: ولا في طريقه قديمه كتير لنشر الاشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينه.
0: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
1: اليوم قريت الخبر. ليك
0: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس. شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
1: هيك بتبلش الاشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر سأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
0: يا أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: الاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من 95 دولار، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
6: مسيلي على الحبايب
7: اغاني بيتس
8: بحكي وضحكت له.
7: عيشوا على اغاني اجواء الويك

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: you want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: بمدينة بيروت. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

join us for an unforgettable evening.

0: Cassina de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت هيك
7: بلا
6: انت عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيساعدون اني خنتي
6: يا ليت خنتني كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا ما بعترف
8: بتعرفي شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسه جديده من علماء الباسه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسه؟ شو هي باسه؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدا شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام صارت ستة
9: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
10: أحلى اثنين
11: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
9: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
12: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
13: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
14: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
15: ما عاد شارف المزحلي
16: من الرب ويا سن الفيل
17: نحكيك من الضاحية الجنوبية من الضمور
18: معك رودي من وقت الياس
19: معك أبادي من بيسور
20: محمد من شبعة
21: معك داني من علاء
22: من نبوار عبيروت
23: طلال من الشوف
24: معك توتو من ميفوق للطارة
25: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
26: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة أوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن ولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صار شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى يا راي؟ أي مود؟ يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: 100%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالوا هو دفكة انجاب يعني.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: نحن هلا من قلب البول لايف بدي فرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينه الحلوه، شوفوا شو حلوه. وانا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
8: هاي
7: هاي،
8: كيفك؟
7: صفا.
8: سمعت اخر خبريه؟
7: شو؟
8: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينه كم يوم.
7: شو؟
8: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
7: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع على الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
8: إشاعة ما بتنتشر لحالة، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكد أنه صحيح.
7: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرف السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
9: صارت ستة.
10: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
11: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
12: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
10: يا زلمة وين كنت ضايع؟
12: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
13: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
14: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعلقت فيها.
15: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
10: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
16: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
17: بنتي كل ما بغيلها الإذاعة بتقول لي سربي.
18: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
19: طلعت شمسة.
2: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28

0: دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

مدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: عيوني اني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا ما بعرف.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق اي شيء. يعني مثلا اذا قلت لهم دراسة جديدة او خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الاعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بيرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة انزاب يعني.
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
3: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك.
3: ثلاثة أغاني طرب
7: لأيام الهراء.
3: الأربعة أغاني ريترو.
7: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: جوا قلبه جوا لايف.
3: من 8-9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
5: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
4: أهلا وسهلا
6: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
7: عنجق عرفق للبيضة.
4: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
8: ما هون حق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
4: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
9: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
4: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office, and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
5: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مسيلي على الحبايب
8: اغاني بيتس
9: بحكي وتحكي له
8: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبس كل سبت

join us for an unforgettable evening.

0: Sheriff's Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا AghaniAghani.com وكونوا أقرب للنجوم.
2: لا

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: Get you drunk, get you love drunk off my
3: heart.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: صارت ستة تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
7: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
10: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح
11: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
12: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصر
13: ما عاد شارف ينزحني
14: من الرب ويا وسن الفيل
15: بحكيك من الضاحية الجنوبية
16: من الدمور
17: معك رودي من وف الياس
18: معك أبو هادي من بيسور
19: محمد من الشبعة
20: معك داني من علاج
21: من نبوار عبيروت
22: طلال من الشوف
23: معك توتو من ما يفوق للطارة
24: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
25: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك شوية
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

join us for an unforgettable evening

0: box office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من السبت.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا اولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

guys for an unforgettable evening.

0: Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شاربوري سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن لنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.

join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: أغاني طرب على أغاني

0: على أغاني أغاني.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: إنها الساعة 10:00 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الغنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحلو أنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: هنجق عرفق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة 11 ليلا بتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

تستمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس. شديد وائل كفوري، شو مشتاق

0: إليها الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح وما كنت.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: ماكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.